وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن

قالوا الحق وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى

ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا

فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا

فكذبوهما فكانوا من المهلكين. ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون.

يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون

تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون بل قالوا مثل ما قال الأولون

وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. سيقولون لله قل فأنى تسحرون.

إذًا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون.

أو بعض يوم فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق.

والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا.

0: يعملون
1: يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين.

فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير

لصلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم

لهذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون.

قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان

ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون

رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلن

قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين.

لمدركون. قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن

أنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم.

نهلك القرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا.

ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا

لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم

ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القصص

ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول.

تفسقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة

والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو

تعلمون. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا

يَعْلَمُونَ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّههُّ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ

وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم.

وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة

كنتم تعملون ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها

أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر

يَعْلَمُونَ ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم

فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم

مشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة

يهديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم.

يظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض.

في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم

لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا

أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار أفمن أسس بنيانه على تقوى من

رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد

البديل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإني أعوذ بك وسريك من الشيطان الرجيم. رب أعوذ بك من همزات الشياطين. وأعوذ بك رب أن يحضروني. اللهم بأقي وجهك الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه يا من جعل الأبواب رضاك ورضا رسولك عليه الصلاة والسلام وأبرد جميع المؤمنين.

حقا علينا نشر المؤمنين. يا من خان وكان حقا علينا نجر المؤمنين. بركف سر مساله بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. وجاد كل أبي عمرو وزكاه

ليس يكون من يا جسما أجبت فورا لجانا كل من ليس يكون مجرما يا ذا زمن أجبت فورا لجانا كل من ليس يكون

وفي به وبالإسلام والتعفش كل أن المرام خدمت سيد البراء يا أحمد والأنبياء والإسلام من أمدا خد الصلاة والسلام أبدا لهم كما

باسم المهمسي الكريم على نبي محمد وعلى آله جل وجل واجبد فعالي غير منتقاكما يسر بلا نهاية فقط.

تصلي ولتسلم في أبد على الذين يقود من أباد. أكتب صلاة لجميع الأنبياء ورسل بي تشتيم واشكر قدام. أكتب صلاة لجميع الأنبياء ورسل بي تشتيم واشكر قدام. نافي وسلي والتسلم بدرام ولا نبي ولا لبشر الكرام. شلا تزل الأرض العظيم صمدي ولا نبي ولا آله والهم دي.

مشاركا يا من قبل سلامات لكل مؤمن وكل مؤمنة أعوذ البجارات لزج مدمنة مدى لكل موجن ومسنة أجا بجارات ترى مستحجنة ودين مد رسول الله علي خير صلوات الله مدد من مت يقول كن يكن يا من يكون مؤمنا لم تكن ناديتك اليوم

الحساب كل من لم يهدى ودين من قد آمنوا وأسلموا وعصموا مقتل من لم يسلموا كم لأمة النبي صلى الله عليه وسلم

ما يزيد هو بقي من عند مجيد أغني سبيل الإسلام عن ركوني إلى إداك وأني سكوني على نبي ورجال الملتان جل وسلم يا مبين من جعل للمنتقى ولا لوشعب الكرام أو زلزال عميك وجد لي بالمرام يا من لا أدعوك ما له نمور يا مغنيا أغنيتني عن الضمير ناديتك اليوم وبيعديا وريق عليك دون سك عاديا أو جل لأمة النبي أمدا مشليا أدعي في من هم مدى نجرا عزيزا يجمد الكبار ما تقرر لهم من بارا جمد عزيزا والبراء كالكتاب أني رزينا امتنعوا من المطاب رافض بين الكتاب والفروح ما تاكس الشمس بروح آتيتني جميع دون سلبي ولتقاد سود وقت طلبي لي أوجل الذي أريد وانفي بي الورى يا مقنيا أدمت في ما دقست الضر لي بالمنتقى وخطني ما وده صوتك وجادني ما لا يصال أدبا في أبد نشارين النجبا مددني مدد من لا يغفى أن لي شيء جدت لي بالأغذى

نادي زمن في يدانه مع من الساتير فشكر يا اسماء وجاد سوريا الى الرحمن المالك الرحيم ذي الاسماء كرمني في مولي وبلدي مكرم بالامن سبق خلدي أكرمني رحمن إكرما كفى كليتي درا وفيدي وقفى ناديت ربي بشهر رمضان جار الأمان والمنى وفيدان أمدوا أمدا يسوق سرمدا أمدوا أمدا يسوق سرمدا لغيرنا إبليس سوخا أكمدا خراب جملة الهدى توجهت لخير در والمنى ليجاد غراب جملة الذين أبلغوا ليتوزعت ورد المشرك إلا الذين شلموني خبروا ناد مدرتي كساك الكبر أن انتفت مدرتي والبلوى بفضل

يذكر كل يوم الكتاب بلا مرادات ولا هتاب ما جيبات ناجية فيه ولم يصل بنابه كريم إليه وجهه.

من جميع قدمي تقبل نجيار المجتمع بعد شرى ما شرى من الأم الخلا يجرهم به لذيذ الجرى بكل ما يجرت تيسر ما جاك عبدك خديم أبدك مرتديا إلى المنى من إندك فاز الذين شهدا بالخير وباء من لم يسهدوا بالليل أغرمت الأبرار بالنعيم وكبت الفجار في الدهيم زيغ نشيد تارك العباد للنار من لم يطي أبدا طيب من أراد أن ينخل ما أبرم من أيضا لم ينم جزاه من بار سزل أرسبك فكل من أبكاه سنكر سبك إن الذين كفروا وامتنوا

محمد منا وطرعوا بلا اسكلاب وعن كل بالبشر صن خلاب رجعوا امهاتهم وملكوا في ابد ما لا يرى ملك بناؤهم يهدو وليس ينسبين اما مبارز لذيب منسبين بالله آمنوا واسلموا معها وانتم

الداعي على ابن عبد الله سلبهاي على الحمد لله بن الداعي على ابن عبد

كل راق وشهد في النبيل براني من عيب نبيب مبي شل عليه بشراب مذنب هو الذي لم أرى خيره ولا راء في شيء عداء والمولى محمد جل عليه بسلام وزين دينه ولقان الكرام ظراني نغرب تبريئا يدوم بأنني قل وهب وقدير لا غدابي وما نقدر ولسعانا وجه الخدر.

mabum tajlim baqi ghada li sawaba ala nadi awrashani sawaba ala nadi talabakau liyal khadim لو شرع ما يجب بريات الحديد لمن له كلية عبادة عندي ومن كان فني عباد ملك الذي ليس له المباهي بهذا ما أقرب أن المباهي ما جعلني العليم والعبير وجعلني الواسع والكبير فرأني الجميل في منامه نادي الملك وهو الرافع شاق مكاره لمن قبلونها مطر ديما ليقود منها ملكني الملك والمليك والمالك النشيده تمليك أجرا كبيرا وشوابا وجزا وبعدني في رمضان نجزا أجل الذي ما عنده لا ينفد وجلني ومجرى نفد غنمة غير العالمين أعمدا عندي تشري ما كريم المدى فراد القلب ونفسي طيبا وبمقائه لغير سبب يجر غير العالمين قلبي أن لا يدشري ما مشير العالمين للمجتمع وجمالي غادة لو أن بدا مدرة فانخادة ويبيه وهو شجاع بما شدني ولو جاءوا محمد جرى ليلاه بآل وشعب ومن ولاه ما بلائي وما أمراني وبالرضا

فلقيت سليما حبيبي ربي وزلوا كل يدي من أرني وانسر وماني يا غاد ولدي ورفعت خدمتي

من الا يجود يبتكر ناديتك اليوم وخبر اليوم ولي جعلت بكرا فوق صومي جئت بذا القصيد.

تبزيرا وتكريما أتيتني ما حلب عشا كلما منى من الدريما أو تسلما كابني من ماله كوانا بما لخير ساخ كل من جات أغرماني بغلو والله الأهل ربي ولم يكن له

صل وجلب والتقبل جركريم من على قريد يروفي مما يبوصن بمعروفي من نادي من

0: ناداك عبدك لخدي موسى شرى مسلما أنا موسى شرى شؤان ربك ورب الهصد يا معيذفون والسلام على المرسلين لله رب العالمين
1: شيخ صالح بن بكي يلا يلا يقول يا رب بركي خدي من مصطفى سرين مرتلى سرين جيلي ak sen lam touré yalla jappalé ko bu baax mo itam ak matu way yépp yalla sen touba dolen ko barké minou bu baax khadim no ngi siaré ñepp di balax ñepp di ñaan lepp fanu gudd and wër
0: amdi wa shukrini man kulli bisara la

0: nanangi. Nungun nanga bagi nepunangi. Boy dev murid deval murid sadik ba. Nigel nidek nidek sorenak dek ba. Apa dal murid luer lamla. Ni dev kay ndaki melun khamla. Ya pas sel tuba ta fank dami. Asadi ak murid ndax motami. Nan ma je def dom ami muy jamam da. Ni def khas bi mu xam da. Lim no digal ma di la jey yu ma hayi. Bam ya gunu gule ka xantu waja. Banali an baqi binan baqiya. Bi khayri adamin lil jinan raqiya. Yalla tabakh nako du mabiyegna. Baye gal jana la wax li reyna. Ligay ak def ci alal ngir yalla. Xam ngeen yegalena nit fa yalla. Cheikh Bamba le pam dafa daani xarbaax. Yalla nanu xiiwal soppi baax yi xarbaax. Nu taafeeru weer feeñaat na muy weeru Ramadaan. Sangu weer ilaay seereel sama soppe saaliw. Nagetey ta andak yarta degloo ñu xel bu wer. Kili seer ak mbaaxam daa am firnde saaliw. Serin beeka dayloo yàlla weetal ko day sasin. Ta dayloo mbegam tiitul mbugal baay saaliw.
1: سبحان ربك رب السماوات والسلام
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رب انزلني منزلا مباركا وانت خير المنزلين رب انزلني منزلا مباركا وانت خير المنزلين رب انزلني منزلا مباركا وانت خير المنزلين اللهم يا واحد يا احد اعوذ بك من شر ساكن البلد ومن والد وما ولد اللهم يا واحد يا احد أعوذ بك من شر ساكن البلد ومن والد وما ولد اللهم يا واحد يا أحد أعوذ بك من شر ساكن البلد ومن والد وما ولد عقدت الأشهد والأسود والحية والعقرب والصارخ والطارخ والعاقد والنافث والعائن والساهرة واللنس والجانة أنا وعن جميع المسلمين بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم والله من ورائهم محيط بل وقرآن مجيد في لوح محفوظ إن كل نفس لما عليها حافظ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدريك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربي من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدريك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدريك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدريك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف بسم الله الرحمن الرحيم لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف بسم الله الرحمن الرحيم لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدوني رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا رب اجعلني هذا البلد آمنا وانجمني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عساني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عندك بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهويهم إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب يا الله يا ربي إنك قلت وقولك الحق ووعدك الصدق ادعوني أستجب لكم وقلت أيضا اشكروا لي ولا تكفروني فها أنا أدعوك وأشكرك بهذه القصيدة وأقر راجيا منك رضا والقبول الحمد لله الكريم ذي المنن على الشغال بفروض وسنن الحمد لله الكريم ذي المنن على الشغال بفروض وسنن شكرته لأنه خساخني لوطن بي نفى ما قني وخادني إليه بالتحلي من بعد ما هزب بالتحلي وجرني فيه إلى العلوم والفوز والعمل بالمعلوم ثم الصلاة بسلام تبعا على الذي قصدي أن أتبعا على الذي من بمراد يقتدى في السر والجهر يكون مقتدى هو الذي هاجر للمدينة بأمر ربه فسان دينا وسيلتي لمالك الرفيع محمد خير الورى الشفيع وآله وصحبه النجوم الخاهر النفوس والرجيم هذا وإن اليوم يا وهاب غيرك في الدارين لا أهاب وإنني يا بر يا كريم داع وعن شكرك لا أريم منذ جذبتني إليك يا معين إعاية منك إلي لتعين فقمت مجذوبا إليك منك بك عليك ورضيت عنك مفودا مسلما إليك أمري مهاجرا لما لديك ثم إليك لا إله سواك قد سرت لما لم أجد شرواك فجدت لليوم بخير منني وخدتني إلى اقتفاء السنن من بعد ما كاد امتداح الناس يرحلني في شرك القناس وكدت للأمداح والإطراء أصد في التاليف والإقراء وفي التعلم وفي التعليم وفي استغلال بهدى المعلوم فقلت ذا شكر وذا توسل بالمصطفى الصفيع عين الرسل
3: Groupe de communication
4: Université Cheikh Ahmadou Bamba.

خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز.

0: يلا لب يا يونغ ولك الحمد يا رحمن رحيم
1: يا بني يا مجا مالي ويمام
0: يلا سكنا نرد سبال الله أكبر يلا ذاتم
1: وصفاتك وسمعك
0: يلا سكنا نرد

0: waktunya jahane, waktunya kedegnya, waktunya video, waktunya juga tahu. Jahat, elek, mujuk jangis. Ini perlu kita sediakan lagi jawab. Satu malam, lain mana jam ni dah hamil di luar, tak siapa ni ada yang dapat asam asam. Maka ini naik tu semua waktu lepas yang murni ada yang orang anak murni. Maka orang yang ni di luar masih belum jelas tak awal ni mana ayam ni yang degi, awal ni mana helmi yang dan harap eh, awal ni mana ni yang jual, ni yang jual, awal ni kau. Kalau guru nak asam asam, waktu mana dah pun guru akan tinggal di mana. Yang ni asam belum sakit. Seni kol aguar tu dibut, kalau dia lebih dibut. Seni kol kata khamat, khamat doh hamil kenal buat enam. Kalau kita boleh alak alak rudi mesti naik mana. Mana kata malak alak rudi malak seni malak seni lebih jauh ni. Yang ini alai itu mustahil, oleh kila yang mana. Oleh kerana jenah teruk dalam kita berhuda. Yang ini kami jai ini untuk jenis kongres, jai ini alak jenis adus, jai ini simbolan jenis kopiati. Yang itu pun bukan amil kami layak mana. Bukan lagi yang ini tak gumbal lu. Undian dia sama silam lagi bagai. Mula yang ini aju kelu, nampak undian sahel cuma aku senawat malam. Semalam dia nak ubi sumpi asaman, nampak undian cuma aku tak tahu cebun cekai air aku, malah tak tahu cebun tu aja lah. Bukan lagi ada amma tu bukan kau ya kau ya kau ya. Nampak undian semalam dia tu ini dia adunaret aguar ni. Bukan wagi, ham hamu adunaga am beragak sewaga. Walla ham ham korrek, waham kata dia rukun mula bujuk. Pasti barang yang nama ayah syallah ni sebab dia orang mau. Ni raga dia ada tinggi tinggi sini di mana waham. Ni waham mana yang wani cetentel ni. Waham sekarang ni jangan ham ham. Ya Allah, walla ham ham itu, walla sah ham ham siang. Dah ham ham siang sah. Dan ambil ni wan cikai mana ya Allah. Dah dia hamal ni, ni dia ada si aduna. Jam mengecewakan. Sah ham ham kerja waham ni. Rau ni ham ham jam waham. Kupasake bijak mukhamiyam. Bunuh saya dia. Siapa mana yang hamil? Belum dekat mau. Mungkinlah, mungkin, mungkin lagi, mungkin susu lagi, mungkin juga bawa, mungkin tanggul rumah siunya, mungkin sed. Lambatnya, amna hikam, amna juga tahajud, amna lagi. Raham ni, jangan mungkin raham. Benda jangan dia hamil. Tapi macam tu, kalau benda gulur, kerap gulur ni, bab anda cikar mana? Ia akan menjadi benda kita sembarang juga benda. Sembarang sekok. Ben gom bo xamne mo le di jox war dem na fa mun ñoko fay daam ni xam ka ci diir dem na fa mun ñoko fay war ni jaam bo xamne bu jëlé yalla la ñaan nga ko dërum ci daal mu ta dugg ni gënt ku yéena laika naan doomu dugg day gënal tangam rek ko mëna fay bu féké mu dé waya bu ko la bu féké mu dé mu nak ko ba def ko doom doom da bu ko duy ci gënal bu dëlé tak mo gënal ba mu xébal ba mu démé ju wër ba tax gënal da mu nak ko du ko té gombe la dal di wéx bunu ko ngeen gis nga xamne bokk na ci ni ko ay daga ci aduna ci aduna bay ay al ni ci def ay foore nga xamne ngeen do adam ay kene mu diko taa ay la bi mab ay keur bi ray ay jamm yu bari yo xamne amul ben xew xew tabira bo xamne mel na ni buñ ko tété daal ci ay ngeenam lu mën la ñakk ci dundu mu mën ko atamaan ci xamnañ ne ci xamnañ lu ne ak mu nekk ay milliards ci alam ak ay all yo xamni ñu bari ngeen ñu la dana ko yaax mo dem te bu dem amul won kat ñax du sax darab du sax kel bu ci mu ñaar wala mu meñ ndax bu ta def ci ak dana xamnañ ne dawu ji elemaay ko composé manam ana fi ci nekk ni plan di tudé aga am ni ko wax aju 80% manam cébé buñ ci jël jëw ñet fuk yépp aga la nga xamni buñ taxone ben kilomètre carré buñ pégé li ci am ci aga juroom ñet ci jurni tam ak ben walu tam lay doon aga bop mo wara ñet luy sax ci kaw fuk mo wara dundal waye ñi mu nekk ci jëw ji mënu la sey sey da tax li tax man ko jëriñoo ni gis na deugui waxtu wax xamene romb na famu jaar dana ko tangal bu addu ci 30000 degré am len jinni degré ci tangal xam ngeen ni 30000 degré la ndox bu baxé ci tangal xam ngeen ni jinni degré la deugui tangal jëmul bu ko defé dana ruyel asab bob bu ruyelé asab bob dana ni nga xamé dama adamé bu ñu nekké ñam niko biir bi ñu koy réxalé ba mëna nekk def dugg ci fofu nga xamni ba mëna ko dundé nonu la gantax bi tax ci top ak garab yi wala mëna réxalé ak ak bobu mënu la nekk luddul dëng gogu romb ba ci tangay woon ruyel ko waxtu wax xamé né ruyel na ko dal tuddé ko bu jaxato ñu def oxygène oxygène tam mu ngi ci jawu ji bu ak ak bobu ruyé ba jaxato mom dana daldi nekkal manam dana formé di ñu tuddé oxyde d'azote bobu bu ruyé ndox mu taw bi bu waccé mo koy téyel waccé ko ci suuf mu nekk li tuddé nitrate nitrate bobu bu diké ci maadin yi nga xamné mo nekk ci suuf daf koy soppi ba nga xamné dana nekk li nga xamné mom la gantax bi wala mëna dundé ak lépp lu sax ci kaw suuf muy garab bu ndaw muy ñax muy ji muy ay tool lolé nga xamné lolou la mëna dundé té dëlu gi seconde bu nekk waxuma minute seconde bu nekk té mëri dëlu dana wacc ci kaw suuf ba suuf ci daj nga xamné lolou kon motax suuf ci mëna nitax mëna naat ba doom aadama di muy dundé nga xamné lépp lu muy dundé li ci suuf la man ci dund lolou borom xam xam yi nga xamné xam xam yi aduna lañ am dañ ko jiex gëstu ko ni di tax ana la leen yobbu ci ñu jiex lolu la ba xam lu ko war ak fu mu jëgé ak namu mëna nekké dañ ko ko école di gëna tuuté dana tuuté xam na né kéro gis ba benn tubaab bu ñuy wax Benjamin Franklin Franklin mom nga xam ni kéro du mu dafa di wax exploration manam ñen ko na ak man ci xam ni li ñuy wax courage moy ngaraw lolu la xam ni dafa and ak taw di ak ridi wala wat ci ko muy jang ko ci jikko ben cher wala nga dal di tambalé indi ben invention bi gëna simple te bok mu bok ci gëna yéme mu di li ci def paratonnerre paratonnerre paratonnerre moy lo xamni li day tax dindu asaman gi bu wacce bu yak dara da koy takkal yoon wo xamni ci lay jaar ba dugg ci bir ko kéro lo nga xamni français invente na ko bis bobal sorti cool yokul wañi cool ba di adi ci 1920 benen xew xew tambal muy état bu ñaarel manam ci lañ di ko sorti ko ci ci benen xew xew ñaarel benen xew xew ñaarel bobu mu ngi tambalé ci ba nga xamné dënu wacci na dal ci kaw garab bo xamné dafa amé ay taxat mu xaraté garab ga tek amna benn bâtiment bo xamné am wéri nak ak dox mo dox digënté nak garab bi bu mu dagaté garab dama nopi jaar ci bâtiment bi yaq frontière ba dagaté ko dugg ci biir bâtiment ba tek fa table mu dagaté table yépp jaar ci benen pier tek armoire dafa nekkon dam na ko tép yépp ko defé wa gi nga xamné mo dekkon ci bunt bi ta doon borom xam xamu science dal di jog mom wan ci mel te nek mu jogé dal di top jeex yi bi dañu bokk am rek ci garab gimu fa nek ya ci volontaire bi ya ci table bi mu dagate ba ak ci tete bi mu dajale tokte bi tete bi wut ben tete bo xamne ci la ko kebalé ñaari tete bu kebalé ko dal di jang nak li nga xamne non la gënu di def buy def ay ta
1: radio KBFM 103.7 la radio au service des populations.
2: Nous sommes ici à Toubandam.
1: Groupe de communication
2: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
3: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba.
2: Fii ci Toubandam.
3: Groupe de communication Université Cheikh Ahmadou Bamba. UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Ñu ngi fi ci Toubandam.
4: Wattaksina jawanib an-nifaq wa ban ar-ridha ma'a al-wifaq. وتكفنا جوانب النفاق وهب لنا الرضا مع الوفاق يا حي يا قيوم صل ابدا وسلم على الذي الفضل بدا سيدنا محمد والال وصحبه في الحال والمال بصوره الطلاق والتحريم جد النبي اربع التكريم بصوره الملك وصوره القلم صل بالتسليم على الهادي العلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال يا من كفيتني أمور يا من كفيتني الأمور الشاقة صل بتسليم بحق الحاق على النبي والرسول أحمد والآل وصحبه وعمره أحمد يا قيدا ليحصن المخارج صل على ذي سورة المعارج سيدنا محمد مع السلام في الآل والأصحاب وقف الملام بهاق الروح وبحق الجن صل بتسليم على ذي المن سيدنا محمد والآل هو صعبه في الحال والمآلي واحد يا صمد أنت الواجد قادر مقتدر أنت الماجد صل على المزمل المدثر بحرمة المزمل المدثر وصل من عليه في الآل وفي أصحابه في الحال ثم ما يفي وتكفنا قبل انتحاء المنام وسيئ الأعمال ربي والكلام صلاة ربنا على المقدمين مع سلامه على المقدمين سيدنا محمد والآل واصلح في الحال وفي المآل أول يا آخر يا مؤخر كونك لي بلا أذى أدخر صل بتسليم على سيدنا محمد حبيبنا مرشدنا وآله وصعبه في الحال وفي المآل يا مقيم الحال تظاهر يا باطن صل أبدا وسلما على الذي الفضل بدا سيدنا محمد والآل والصحب في الحال وفي المآل بسورة القيامة المعظمة وسورة الإنسان ذات العظمة والمرسلة والمرسلة وبحق النبي والنازعات وفؤادي النبي يا من لغيري ضر كف وحبس صل بتسليم بحرمة عبس على النبي المنتقى المطهر محمد خليل ولا المطهر وقدره بسورة التكوير والانفطار زائد التنوير في آله وصعبه والتغني عن بدع بك ومحي السنن يا بر يا تواب أنت الوالي والمتعال المصلح الأحوال صل بتسليم على خير الورى يا من بي قلب سواه نورا وآله وصعبه وقدله بسورة المطففين سؤله وأبلغ بنا انسقاق والبرود وسورة الطارق ما فاق العروج قبل القيامة وصل كتاب يا واهبا وهب للكتاب بسورة الأعلى وحق لغاشية صل صلاة لا تزال نامية مع سلام دائم مبشر على النبي المنتقى المبشر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وتكفني يا رب ما لم تفضلي قبل انتحائي بالنبي المفضل سوى بصورة الفجر وصورة البلد والشمس والليل وحرمة البلد صل على سيدنا محمد وآله وصحبه ويا صمد صل على سيدنا محمد وآله وصحبه يا صمد أمن به انتعد غير النقم إلى جنان الخلد يا منتقم صل وسلم بل تبارك سرمدا على الذي سميته محمدا وآله وصحبه وبالضحى بيجددا منهجه متضحا بالشرح والتين وصورة العلق صل على فاتح ما قبل غلق سيدنا محمد وسلم والآل والأصحاب وعصم قلمي عفو يا رؤوف صل أبدا وسلما على الذي السبق بدا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل بصورة القدر وحق بينا صل على نجم علاه بينا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا مالك الملك بحق الزلزل صل على من ليقاد النزل بلا تزلزل ولا جول ولا ظمن وقد كفيتني تقولا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا رب ذا الجلال والإكرام صل بتسليم وباحترام على النبي المزايا أحمد والآل واصطحي ويصع أحمد على النبي ذي المزايا أحمد والآل واصطحي ويصع أحمد على النبي ذي المزايا أحمد والآل واصطحي ويصع أحمد بالعاديات وبحق القارعة صل على السبق والمسارعة سيدنا محمد يا مقسط والآل واصطحب الذين أقسطوا جامع يا غني أنت المغني صل بتسليم على المستغني بكبالي واصطحبه الكرام وقدروا بالنظم يا خير مران وبالتكاثر وحق العصي صل على من جدت لي بالنصر بي بغير آفة ولا قدر وسلم عليك مجري القدر بآلي وصعبي يا مانع يا خير من أرضى وعبد صانع يا من له اسم فاعل من الضرر لقد تبتني أزاه والغرر صلي بتسليم بحق الهمزة يا من كفانيها واللفظ اللمزة سيدنا محمد والآلي وصعبي في الحال والمآلي يا معطي النور بلا أفوري صلي بتسليم بحق الفيل على النبي والرسول أحمد والآل واصطحب وعمري أحمد بحق ما أنزلت فيه قريش من سورة صل على القريشين سيدنا محمد وسلم والآل واصطحب وكل سلمان من كل ما يسوء أو يضر

الهادين صلي بالتسليم على خير الورى والآل واصطحب وكل نوران وليا في كل شيء نفعا ما هداك والتهب للرفعان يا ربنا بسورة الماعونين وجل غير الملعونين يا ربنا بسورة الماعونين وجل غير الملعونين يا ربنا هب لي بحق الكوزر من الحياة وأجوري كسر يا ربنا مجه لغير الكافرين بلا مضرة بحق الكافرون وارث يا بديع أنت الباقي لك الأراضي الصبع كالطباقي وارث يا بديع أنت الباقي لك الأراضي الصبع كالطباقي وارث يا بديع أنت الباقي لك الأراضي الصبع كالطباقي صل بالتسليم على سيدنا محمد حبيبنا مرشدنا وآلي وصعبي وجه الحروف رضني الخيرات من خير الظروف وادعني غمرنك الخيرات جميعا يا مبقي الميرات بسورة النصر والتبت كفار أفئدة الحساد والأكفار إلى سوى نحن وبالإخلاص ودني إلى الجنات بالإخلاص رشيد يا صبور صل بالسلام على الذي فاء بأحسن الكلام رشيد يا صبور صل بالسلام على الذي فاء بأحسن الكلام رشيد يا صبور صل بالسلام على الذي فاء بأحسن الكلام سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمالي سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآلي واتكفنا بحق سورة الفلق وسورة الناس الأذى يا من خلق يكتب له صلى عليه بالسلام في آله وصحبه الباقي السلام بكل حرف من تلك الحروف بشارة يرمو به معروفين بكل حرف من تلك الحروف بشارة ينمو بمعروفين بكل حرف من تلك الحروف بشارة ينمو بمعروفين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

وسلم سرمدا يا رحمن على الذي به تطيب الأزمان سيدنا محمد والآل ويستجب بجاهه سؤالي. أنت الرحيم الملك القدوس لك علي الشكر والتقديس. أنت السلام المؤمن المهيمن أدعو بها وإنني أهيمن. أنت العزيز رب والجبار لك علي الحمد والكبار. يا متكبرا له التكبر.

رزاق يا فتاح يا عليم يا خير من يمينه مظلوم قابض يا باسط يا خافض يا رافع يا خير مطيء بالضياء معز يا مذل يا سميع يا بصير يا خير مجيب دعيا حكم يا عدل لطيف يا خبير حليم يا عظيم إنك الغفور شكور يا علي يا كبير لك علي الشكر والتكبير حفيظ يا مقيت يا حسيب جليل يا كريم يا رقيب مجيب يا واسع يا حكيم يا من له التأمير والتحكيم أنت الودود والمجيد الباعث إلى أثناك الساقن البواعث أنت الشهيد الحق والوكيل مني إليك أبدا توكيل أنت القوي والمتين والولي يا من إليه استرمدا تحولي أنت الحميد ربي أنت المحصي أنت الذي ثناؤه لا أحصي مبدئ يا معيد محيي يا مميت أنت الذي

ندعوك بالمقتدر وبالمقدم وبالمؤخر أول يا آخر أنت الظاهر الباطن الذي له المظاهر وإنك الوالي الذي توالي والمتعالي المصلح الأعوان يا بر يا تواب يا منتقم كونك لي حسبي فلا أنتقم وإنك العفو والرؤوف يا خير من لو التجا مجؤوف يا مالك

غني يا فنن أرتدي قبول السعي أنت الذي عن سبب قد تغني من سئت من الغراء يا مغني يا من في قلبي دواما قانع وحافظي عن الأذى يا مانع يا من يقيني البلاء والإضرار وكلما يسوء قلبي يا ضار يا من يجيئني هنا المنافع وفي غد بفضله يا نافع يا من فؤادي أبدا ينور.

0: يا من لو علي السكون ببديع على أيادي العظام يا بديع يا من يضمني إلى السباق لحسن ظني بي يا باقي يا من لديه كسب كل حارس كونك في أخيرتي يا وارث ومن فياتي قلبي ترشيد العام والصفاء يا رشيد يصلحني كتابك المزبور ببدرك العظيم يا صبور يصلحني كتابك المزبور ببدرك العظيم يا صبور. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنه لكتاب عزيز وجه ربي لغير منبيا تعلقوا أذن يلاقي الأغبياء أكرمهم ربي بأنهم معا ينجون من نقم باق طمعا نفعهم دنيا وأخرى النافع بما به تاتيهم المنافع نجاهم الباقي من النيران دنيا وأخرى ومن الخسران نجاهم الباقي من النيران دنيا وأخرى ومن الخسران هرب كل من له الشقاوة إلى سواي ولي التلاوة وجه ربي لهم بلا انتهاء بعد الممات كل خير يشتهى لكل من بيتعلق النجاة من قدر الدنيا وفي يوم النجاة لكل من بيتعلق النجاة من قدر الدنيا وفي يوم النجاة كل مريد يلول يسعد وإنه من الأذى مبعد تعوذي تعلق بي يزول بجاي من إليه وجه النزول أكرم ربي كل من تعلق بي وكل بأمن أطلق بيتعلق الذين أسلموا من جن عصري دون من لم يسلموا علي من الله ذو الجلال بعصمتي من ضرر الإضلال زعل الشياطين إلهي ترضى بذكري ولي مناي السردى يقودي القرآن أودا لم يكن لغيري الدهر وقادر يكن يقودي القرآن قودا لم يكن لغيري الدهر وقادر يكن زنت صلاة وسلاما وثناء لمن به ضري لغير ينثنى زنت صلاة وسلاما وثناء لمن به ضري لغير ينثنى اهد جميعا الصراط المستقيم وبصحيح كلنا بلا سقيم لك خطابي يا قريب يا مجيب يا من به لا زمني خير عجيب حبيب للذين قد تعلقوا بيه ذنبه لخير مطلق إياك نعبد ونستعين فإنك المعبود والمعين إياك نعبد ونستعين فإنك المعبود والمعين ثلاثنا بك عليك يا رقيب همن بي ينحو له كل النقيب يا ذا الصراط المستقيم هب لنا خذني يغبطنا من قبلنا يا ذا الصراط المستقيم هب لنا هدى به يغبطنا من قبلنا يا ذا الصراط المستقيم هب لنا هدى به يغبطنا من قبلنا. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما يشرح الأذهان قد فجأ بجاي أفضل من الله قد لجأ حمل رب كريم لا شريك له وصدري اليوم نورا ساطعا ملأ محمد صلوات الله في أبد عليه في حزبه كل به كلا أدعو إلهي الذي عمت نواهبه لجملة الخلق ما يختار من برأ ناديته جل أعواما وكرمني تكيم هاد وكل من لغن برئا رحمن رب لجميع الخلق رحمة من ويغني عن الشر من قرآنه قرأ حب أمة المصطفى عن كل مفسدة وارحم الخلق يا من جدهم بدأ يا مالك الملك يا من جل عنك وجل ارحم جميع الورى يا هادي الردى يا مالك الملك يا من جل عن قوج ارحم جميع الورى يا هادي الردى يا مالك الملك يا من جل عن قوج ارحم جميع الورى يا هادي الندى نحوت ما قد نحاه القلب من ضرر بالجاي افضل من بالجاي قد لجا نحوت ما قد نحاه القلب من ضرر بالجاي افضل من بالجاي قد لجا نحوت ما قد نحاه القلب من ضرر بالجاي افضل من بالجاي قد لجا نحوت ما قد نحاه القلب من ضرر بالجاي افضل من بالجاي قد لجا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضينا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات بالحاج وعد الممات آمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: راديو
2: KBFM 103.5
1: La radio au service des populations.
3: Nous sommes ici à Toubandam.
4: يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا فرقت بيني وبين البر جمعت بيني وبين البر نبعتني دنيا ساكن عليم باقي لدي نبوق تجن علوهم كل ثلاثة وقوب وكسل مانعات يا من أدام جنازل ما سلام لي قلد رباق في كل ما لي تجود من مباح على الذي سيدني قديما وقلت لي بن ولا تقديما سيدنا محمد والآل وسبي بالحال والمآل وعاتني دقا ويسر لي أمام أزدت على سواي السيما يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا بك سراط ركني حائقا كما أردت ركني بوائقا وصل بسجن عني أبدا على الذي تسيمه لي أبدا سيدنا محمد والآل وسديد الحال والمآل وجل تراهي سائد العادي لغير نبي معطي المعادي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا فرقت بيني وبين حائقي جمعت بيني وبين دائقي صلي صلاة بجراحي كسدوا ما سلام سمودي يسدوا على الذي بيني وبينه تسل بلا انبثال يا نجدي من وصل سيدنا محمد والآل وسبي بالحال والمآل وسجد عني أنا بدر الخيرا يا من بإمساق لغيري خيرا ولي فيهم تلازم القلوب مصفيا فيهم مريء وطيور وجل كتابة فوق النبل فاتحة للخير كل قبل يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وابتلي بفضلك اتصالا قضيتني بحزتك انفصالا صلي صلاة تدعو العوائقا لغير محميني تقود اللائقا مع سلام يبدو المفاسدا لغير تأتي ويقيم الفاسدا على الذي يسر استخدامي لو مقسم الندى القدام سيدنا محمد والآل وسابي بالحال والمآل وجل تلاوتي وقد يا أحب إليك من خير كثير يا محب وفي كليهما خذ الأجورا لي منك منصفا ولا الأجورا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا جماعة مالك تطور في الجامع وكنت لي سمية المجامع صل صلاة لي بشكر تسد ما صلاة مني بحمد يسد وبمضي بصدق ووفا يا من لغير سهزا المقربا على الذي لك به وسلت وما ترددت ومن فسلت سيدنا محمد والآل وسبي بالحال والمآل وزرحاتي بك يا سكور يا رب مني لوجبور يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وجعت لي معرفة بالواجع والجنان كنت لي بواجع ليقلت واجبا ومندوبا معا وبايعا إليهما لي جماعا سل صلاة لي تقود الكرما يا من لغيري سهزا العرم ضما مع سلام مسيب لغيري ما لم تهف لي مدين خيري على الذي أوسم لي خيورا قفى بهذا الأمر والدورا سيدنا محمد والآل وسبي بالحال والمآل وابن القسمات ناوى واليتيم أجل حلاوة وفي سواهما من الذي تبيح يا مذيعا كان ذاك يا قبيح يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا قلنا يا حبنا أمرتنا بأن نصلي على سيدنا محمد درس العلا وأن نسلم عليه فقل لوجهك الكريم نشكر المقول يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا لك الثناء والحمد والشكر النوى على الذي فضلتني قد جمعا صلي صلاة تملا سماء والأرض يا من فادني نماء مع سلام يستقي للعرس ويملا الكرسي اياد الفرس ويدخلان الزجر في قلب النبي كورك لأقرب وأجنبي على نبي المنتقى محمد والي وشربي والحمد وجل بجاء العظيم قولي منورا على العلا والثور وجعلوا كلمة بلا عيوب يا عالم الظاهر والغيوب وليبقى مكذبي وفي سواه من جملة ما من يبي وسب لعقائدي وقولي وعملي وخلقي يا قولي واجهتني بالاجر والثواب الى جنانك وبالثواب وجعل بجال منتقى حياتي مسارة الحديث والايات وانصر علي بركات الفاتحه وجل كلامي للغيوب فاتحه وانصر علي بركات فقر يا من يوجه لغيري سقر وانصر علي بركات خير عمران في الحال وفي المآل ولي في سورة النساء عافية الصباح والمساء وابلغ الفقر ويسر الحلم لي وسدي منك علما يا عليم وابتلي من فضلك العظيم ما قادني لسكرك عظيم أعزني بك من الشيطان ذي كنت في الممر والأوثان فتحتني باب القهر مخلصا باب السرور ووهم الغلقا فقرتني سر العلوم النافعة يا منزل الخير الهدى يا رافع آويتني إليك يا كريم يا باقي الذكور أروم نفيت يديك وما والاه إلى سواي سرمدك يا الله يا الله صلي أبدا وسلما على نبيك سراج العلماء سيدنا محمد والآل وسبي بالحال والمآل وابلنا في صراط المستقيم صراط من مال لغيره سقيم وابلنا الإيمان والإسلام وآسد الإحسان والإسلام وابلنا سلامة القلوب من عيوب نفس يا مقيدا قدم وابلنا عزمة يا وهاب يا من لو الإياب والذهاب وابلنا اليقين والتمكين وقلد الوسل وسكونا وسل يا رحمن وسلمي على نبي عربي عالمي سيدنا محمد والآل وسبي بالحال والمآل وجمع عرف الزاهين الزاني جالبة إلى المنى العزام وجمع جميع أجل بركات وسكنات يديه والحركات وسل يا رحيم وتسلمي على رسول المزايا سلمي سيدنا محمد والآل وسبي بالحال والمآل وجل حاتيا لو مسرك يا باقيا قبيتني المسرك واكتب لها في كل ما مني يدي ما سرى يا من يدوب حيبي يا الله صلي وسلم كل حين على حبيبك رئيس الصالحين سيدنا محمد والآل وسبي بالحال والمآل واسد ما يسوق قلبي أبدا إلى سواي وسروري أبدا وسل يا رحمن وسلم على الذي إليك قال العلماء سيدنا محمد والآل وسابي بالحال والمآل وبالذي يتوقع في أسيبه بغير توجين إلي يسدي واكتب لي اليوم مقامات رجال يا من يقود لقام الرجال وسلي عليه وتسلمي على خليلي وحبيبي سلمي سيدنا محمد والآل وسابي بالحال والمآل وليا في القتل ما ليس يكون لأحد يا من لكم فيكون واكتب لي اليوم مكون لم يرى قد لغيري ولغيري لم يرى يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مسلم يا صلي صلاة لي تقود مرشدا يقودني بالأنبياء المثلا ما سلام لي يرد الأغبياء غدا بي كل منهم يا ربي على الذي جاءت ومخدومي يا من في لجسد التقديم سيدنا محمد والآل وسابي بالحال والمآل وبكتابة يتصني جميع من لم يحبني فإنك سميع وأبلغ

0: فليس لا تبقى في القلوب من لم يحبني لغير ذا حريق ما سلام للسواء يسب ما تعني في أبج فيسب على الذي قد أتى قصادا إلى سواء وكفر فسادا سيدنا محمد والآل والسادي في الحال والمآل وإنك جانب سادات الكرام يا باقي أميتني بالانكرام يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة تصيب الأقدار إلى سوى النحوية والقدار وتصيب المضيع عني سرمدا لغير ذاتي وما لم يحمدا مع سلام ليقلد البشر على الذي جعلته فخر البصر سيدنا محمد والآل والسهفي في الحال والمآل وليعود من جنان زمنه يا باقي قد كنت لي بأمني يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صلي صلاتني تجود في القلوب ولي سوى قلبي تجا في الغيوب مع سلامني إليه القلوب بلا أذن ولي يقلق الحليب على الذي تيبدا قلبي به وجدتني تكرمت بيده سيدنا محمد والآل والسهدي في الحال والمآل وابلغ في مسرات تدور يا من في الأوجاب القديم وابن والدي في بروري مسرة تبقى بلا غرور يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا من سرد كل أنعام يبيع بلا إقالة وقلت لربيع صلي صلاة لي تقلد الثمن ولي توزل بسارات الزمن ما سلام لي يقلد الصباح على الذي بيض خير وكفاح سيدنا محمد والآل وسبي بالحال والمآل هو جيل مبيع عني أبدا لغير ذاتي وسروري أبدا وجعلني اليوم بعد اليوم أنت مما لم تصلي جاسوني يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا من سرد سلعي وقتلي بدلا وبرداك جسدي صلي صلاة لي تقود كلما يخطط والقلب مني علما ما سلام لسوى يجب كل عادل واسا فيسب على الذي يسر بقائي مع الكتاب دار واتقائي سيدنا محمد والآل والسهدي في الحال والمآل وجه الحياة من نبي ما سرق يا من ذي كفيتني ما سرق وجه البلور والدي واسرا إلي ما خير بلور قاتلا وجه جميع ما جاءت والبرور لوالدي خير سعيم وسرور وصيتنا لوالدينا حسنا يا من جاثري قديما أزنا عنيت والدي خيرا يسر يا غالقا ما زلت يا مؤثر باقي وجهك الكريم طهر
1: راديو KBFM 103.5 La radio au service des populations.
2: Nous sommes ici à Toubandam.

الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا فرقت بيني وبين البر جمعت بيني وبين البر نبعتني دم يا ساكن عليم باقي لديه نبوك تجمعهم كل ثلاثة وقوب وكسل مانعات يا من أدام جنازل ما سلام للقلد رباح في كل ما لي تجود من مباح على الذي سيأتني قديما فقلت لي بن ولا تسليما سيدنا محمد والآل وسابي بالحال والمآل وعاتني تقى ويشر لي أمام أجرت على سواي السيما يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدس يا مكرم يا بك شرعت وكفني حائقا كما أردت وكفني بوائقا وصل بتسليم عني أبدا على الذي تسليمه لي أبدا سيدنا محمد والآل وسديد الحال والمآل وجل تراهي سارس العادي لغير نبي معطي المعادي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا فرقت بيني وبين حائطي جمعت بيني وبين دائتي صل صلاة بجراحي كسدوا ما سلام بمضي يسدوا على الذي بيني وبينه اتصل بلا انفصال يا نجي من وصل سيدنا محمد والآل وسابي بالحال والمآل وسجد عني على بدر الخيرا يا من دين ساغ لغيري خيرا ولي فيهم تلازم القيور مصفيا فيهم نمري وطيور وجل كتابة فوق النبل فاتحة للخير كل قبل يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وابتليت بلك اتصالا قضيتني بحزتك انفصالا صلي صلاة تدعو العوائق لغير محبين تقود اللائق مع سلام يبدا المفاسد لغير ذاتي ويقيم الفاسد على الذي يسر استخدامي ذو مقسم الندى القدام سيدنا محمد والآل وسابي بالحال والمآل وجل تلاوتي وقد يا أحب إليك من خير كثير يا محب وفيك إليه ما قلن أجورا لي منك منصفا ولا الأجورا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا جماعة مالك تدور في الجامع وكنت لي سنية المجامع صل صلاة لي بشكر تسد ما صلاة لي بحمد تسد وبمضي بصدق ووفا يا من لغير سهزا المقربا على الذي لك به وسلت وما ترددت وما انفصلت سيدنا محمد والآل وسابي بالحال والمآل واذكر حياتي بك يا سكور يا رافع مني نور سكور يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وسعت لي مع رضاك الواسع والجنان كنت لي بواسع لقد واكبا ومندوبا معا وبائعا اليهما لي جماعا صل صلاه لي تقود الكرما يا من لغيري سهت العالم رما مع سلام مسب لغيري ما لم تهب لي مدين خيري على الذي اوسن لي خيورا كفى بهذا الامر والديورا سيدنا محمد والآل وسابي بالحال والمآل وابن القسمات ناوك وليفيهما أجل حلاوة وفي سواهما من الذي تبيح هي مبيعا كان ذاك يا قبيح يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا خلنا يا حبنا أمتنا بأن نصلي على سيدنا محمد درس العلا وأن نسلم عليه فأقول بوجهك الكريم اذكر المقول يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا لك الثناء والحمد والشكر معا على الذي فضلتني قد جمعا صل صلاة تملا سماء والارض يا من فادني نماء مع سلام يرتقي للعرش ويملا الكرسي اياد الفرج ويدخلاني الجزر في قلب النبي في كل اقرب واجنبي على نبي المنتقى محمد
والي وشربي والحمدي وجل بجاه العزيز قولي منورا يا ذا الغنى والثوري وجعلك المدن بلا عيوب يا عالم الظاهر والغيوب وليبقى نكلي بي وبي يواوني الجنة ما مني يبيت وجب لي عقائدي وقولي وعملي وخلقي يا قولي واجتني بالاجر والثواب الى جنانك وبثواب وجل بجال منتقى حياتي مسارة الحديث والايات وانظر علي بركات الفاتحه وجل كلامي للغيوب فاتحه وانظر علي بركات الفقر يا من يوجه لغيري سقر وانظر علي بركات الخير عمران في الحال وفي المآل ولي في جورة النساء عافية الصباح والمساء وابلغ الفقر ويسر الغرم لي وجهي منك علما يا عليم وابتلي من فضلك العظيم ما قادني لشكرك عظيم اعزني بك من الشيطان ذي كنت في الممر والاوثان فتحتني باب القهر مخلصا باب السرور ووعن الغلقا فقرتني سر العلوم النافعا يا منزل الخير الهدى يا رافعا اويتني اليك يا كريم يا باقي الذكور اروم نفيت يديك وما والاه الى سواي سرمدك يا الله يا الله صلي ابدا وسلما على نبيك سراج العلماء سيدنا محمد والال وسابي في الحال والمآل وابلنا في صراط المستقيم صراط من مال لغير سقيم وابلنا الايمان والاسلام.

وسكنات هذه والحركات وسل يا رحيم وتسلمي على رزق المزايا سلمي سيدنا محمد والآل وسبيب الحال والمال واجعل حياتي دوام سرا يا باقي قضيتني المضرة واكتب لها في كل ما من يدي ما سرى يا من يدوب حيبي يلا وسلي وتسلم كل حين على حبيبك رئيس الصالحين سيدنا محمد والآل وسبيب الحال والمآل واسد ما يسوق قلبي أبدا إلى سواي وسروري أبدا وسل يا رحمن وتسلم على الذي إليك قال العلماء سيدنا محمد والآل وسبيب الحال والمآل وبالذي يسوق قلبي أسيدي بغير توجين إليه سبيل واكتب لي اليوم مقامات رجال يا من يقود لي دائما الرجال وسل يا ريم وتسلمي على خليلي وحبيبي سلمي سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وليا في القدم ما ليس يكون لأحد يا من له كن فيكون واكتب لي اليوم مكون النمرة قد لغيري ولغيري لم يرى يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مسلم يا صلي صلاة لي تقود مرشدا يقودني بالأنبياء المسلا ما سلام لي يا رب الأغبياء رجا بي كل منهم يا ربي يا على الذي جاءت ومخدومي يا من في رجل التقديم سيدنا محمد والآل وسبي بالحال والمآل وبكتابة يتصلني جميع من لم يحبني فإنك سميع وابن الأمة مكون المسكتا من سار تقدمي واسكتا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مسلم يا صل صلاة تقدس في القلوب من لم يحبني لغير ذا حريق ما سلام لسوى يسيب ما تعني في أبج فيسب على الذي قد زاد الفساد إلى سوى وكفى الفساد سيدنا محمد والآل وسادي في الحال والمآل وإنك جانب سارات الكرام يا باقي أميتني بالانكرام يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة تصيب الأقدار إلى سوى النحوي والقدار وتصيب النبي عني سرمدا لغير ذاتي وما لم يحمدا مع سلامي ليقلد البشر على الذي جعلته بغر البصر سيدنا محمد والآل والسهبي في الحال والمآل وليعود في جنان زمنه يا باقي قد كنت لي بأمني يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا خلي صلاتي تجود في القلوب وليتها قلبي تجا في الغيوب مع سلامي لين القلوب بلا أذن ولي يقلد الحليب على الذي تيبقى قلبي به وجدتني تكرمت بيده سيدنا محمد والآل وسبي بالحال والمآل وابلغ في مسرات تدور يا من في الأوجاع سن القديم وابل والدي في بروري مسرة تبقى بلا غرور يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا من سرد كل النعم يبيه بلا إقالة وقلت لربي صل صلاة لي تقلد الثمن ولي توزل الزارات الزمن ما سلام لي يقلد الصفا على الذي فيه من خير وصفا سيدنا محمد والآل وسبيب الحال والمآل وواجه المبيع عني أبدا لغير ذاتي وسروري أبدا وجني اليوم وبعد اليوم أنت مما لم تصلي جاسوني يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا من سرد سلعي وقتلي بدلا وبرداك جسري صل صلاة لي تخرج كل ما يفتت والقلب مني علما ما سلام لي سوى يجب كل عدل وازن فيجب على الذي يسر بقائي مع الكتاب دار وثقائي سيدنا محمد والآل وسهدي في الحال والمآل وجل حياتي للنبي ما سرى يا من ذي فبيتني ما سرى وجل مروري

قاتلا وجعلني أما جاءت والبرور لوالدي خير سعيم وسرور وصيتنا لوالدينا حسنا يا من جعلتني قديما حسنا عنيت والدي خيرا يكثر يا خالقا ما في قيام مؤثر باقي وجهك الكريم طهر كل يدي وقلب مني مهر يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا خل صلاتي لي تقود شفقا في خدمي قدر القيود وسقا ما سلام لي يجود بالوفاء في اعلى ما هم مخيبا سيدنا محمد والعيد وسادي بالحال والمآل حسن جادي سلام قدري يا من بامري جرار القدر وابني اسفا في ليالي وجنة الامر ما حيالي وزر جوانب السقاي والنكر لغير ذاتي وحدني ان تلكت وتجعل الدنيا لي المصالحا حائزة هذا القديم صالحا وتل غيري جملة المفاسد عبدا تقول وحدني ان فاسد يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا لك زباري ابدا وحمدي يا عاتبي من خطئ وعمدي سلي ثلاثا كالكليت نوير وتجمع البدن يا مسوير ما تلا من ذاك بالداء لغير ذاك يا مال اعداء على المجمل الجميل البدري على حسن الاعظم الموت البزري سيدنا محمد والهادي وسديد الحال والمهادي وابلي التاويل والتفسيرا وليسر ما تيسيرا وجمع قيدي ما تقويري وجمع الافعال والاحوال وللمكارم اقتج الاخلاق وزقني الضلال والاملاق وبالكتاب والحديث نظمي ما لم تعرض سالون قبلي فاخلط لي العادات في الفنون يا واهب المظهر والمسنون يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاه لي تصحي الغلوم عنا دعاتي بك انك العليم ما سلام لي يصحي العمل الصالح الذي يكمل الامل على الذي قتل مدادي ما قرا من قادها يدادي لوجهك الكريم يا ربي الكريم عبدا قديما وكبيدا الأليم سيدنا محمد والآلي وسهبي بالحال والمآلي قد قائد يا مقوالي وعملي للخير كالأحوالي أسكن في المكارم الأخلاق يا من مع الغربة والإملاق يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا كرمتني بكرمك الكريم وقتني نصرة وتكريما صل صلاة لا تجاري صلاة إلى سوى أنه يجوز في الصلاة ما سلام يسر عسير على الذي لك به انتهى المزير سيدنا محمد والآلي وسامي بالحال والمآلي وجل به نفسي ما هوايا عونيني بك على تقوايا وقتنا بخير غير الجنان وكل اطوات نور الجنان وتعدي من القلب من الاخيار وجل حياتي بدر الاخيار وطريداك من سوى مدرتي يا باقي ابقيت لي مسرتي لترب ذوقي لك في الفتي رجب وبالسواه يا مديما للعجب قولي فيك اليوم لا تعطي ثناء باقي كان لي يا مقضي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاه بالعادي تسبو لغير مالك تتوفى تسبو ما سلام ولا حي يعترف بلا سقيم بيوت يقترف على الذي قدمتني في ابدي بك بي بلا لقائك ابدي سيدنا محمد والال وسابي بالحال والمال وتغبي مكاره الدارين لغير ذاك يا مال عارين يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاه غير غير جالبك يا ابدا علي نعيم خالبك لي بسلام دائم اني يقرو كل عدو كلك لي يمهر على الذي كونك لي بيثار وكون ولي بقائد الاسرار سيدنا محمد والالي وسادي في الحال والمالي واكتب لي اليوم وبعد اليوم كوني سرورا لخيار القوم بلا

جاني القديم هذا لا نقول آيتين يقود الإمار رحمة الشهيد على نبي الهاشم العربي من به قد تربي أربي سيدنا محمد والآل وسابي بالحال والمآل فقل من أعزم في أغرابي جميع يا محيا أمراضي ولي أبو القس والتلاوة فقوز الفر والحلاوة وجل حياتي بسرا للمنتقى في آلي وسابي سبتقى يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مسلم يا فتحت باب ذكر وانغلقا باب شكاية لدي مغلقا بما معها من البلاء والمرض ما حسابي وبفوزي بالغلط سلي تلاتلي تخلج الحياء مع سؤال وتقود للبيان ما سلام الزايد الفوائد يجوز لي بانفع الموائد على الذي يسرى جنازي مستان كل عن الخناس سيدنا محمد والآل وسابي بالحال والمآل وتدي عني كل يوم خيرا كثيرا صافيا عن نومي وجل مدادي وكلامي احب اليك من خير كثير يا محب يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مسلم يا قلت لنا رسوخ واليقينا يا منطقا واهل يقينا صلي صلاه لذه تقلد في قلب عبد ولا فتخرج على الذي يسرى لزومي اي المراق هدج الخيزومي سيدنا محمد والآل وسابي بالحال والمآل وتقني في كل شيء مدركا يا من تلقى لي بفضل ذكرك ولي في التاجر والتفسير وجه المغيبات في التيسير وجه فؤاد ولساني من أفا وإنك شلي نور البلغاء يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مسلم يا ألمتني وبقتني للخير عزمتني من الورى والذير أوتوني الشكر على نعمائي يا مغلق الصفاء والنماء بأن تصلي صلاة عني على نبي المنتقى في المني مع سلام من سواه يغني في ضعين وبات يا مغني على الذي قبض مني قمتي لو فيه وسلتني عن سدمتي سيدنا محمد والآل وسابي بالحال والمآل وصل ذاق وجهك الكريم يا معطي التقديم والتكريم إلى جوازات المكارم معا كل المبادر وللمنجمع يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا طرف تطور كل شهر سوى ذاتي بلا رجم وكلها سوى ودر السنين والأيام بمحسن القيام والقيام وضرر الإنس وضر الجن في كل ظاهر ومستقيم وضر ما بلاد والسماء وما بينهما وليقود الأقوام وضر الدارين فقد سكري وضع للعصر وللضع ذكري بأن تصلي صلاة بالسلام أني على الخاوي جوامع الكلام سيدنا محمد والآل وسامي بالحال والمآل وتجي عني أما لا ينحصر من البشارة النصر المنتصر نصرتني به على الأعداء عزمتني من نور ذات الداء يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا فرقت بيني وبين الكافرين جمعت بيني وبين الشاكرين قصرت بيني وبين الكفر ولتقول دار آل الغفر صلي صلاة قد رأيت اللعين وإكبا مني إنك المعين مع سلام قد يقود للمنى من كثر لجميع أمنا على الذي جعلني لديه مسليا مسلما عليه سيدنا محمد والآل وسابي بالحال والمآل وجل في كليتي معصوما ولي في أبد تعظيما يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا

فائد فيما يفيد على الذي طاعته بقلمي وبمداد ما هي مثلني سيدنا محمد والآل وسادي في الحال والمآل وجعل كتاب في منافع النبي كما به ليتكون النبي وابدلي ان لا يعاد لي سرر يا ابد يا من يكون لي سرر اغسى قبل ما فريت مني بلا اقاله وفيت عني باق وجهك الكريم هبني ما لم يعد مسالون خفيه ابي ندامه عدا اجمعين من قد تر الى تزق اللقين وابدلي ان لا يعاد لي سرر يا ابد يا من يكون لي سرر أغسى قبل ما فريت مني بلا إقالة وفيت عني باق وجهك الكريم هبني ما لم يعد مسالون خفيه أبي ندامة عدا أجمعين من قد تر إلى تزقي اللقين وابي اليوم تلازم اليقين وإذا جني سرور المتقين وابتلي تقل في أخي وفي تركي ولي وسط بالهج وفي ليجت يا قدير بالوصول لك وبالفتح وبالتفسير ترى دائما

بغير شك وبغير وهم وذل غير جالبات إخواني. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أجب زكي وهو لا يعود يا بدن آدم والمعيد خلي سلاسا ذات لذات بلا رعاية ما سلام قبلا على الذي قد ترى إخداني هو مقدما على القدام سيدنا محمد والآل وسابي في الحال والمآل وألبي بيني وبين الشك يا من يلين زهر مثل زكي وزد يا رمض في رضاك يا من يلقي مبدع أفاك وجلب عادي زايدا في كل ما لم تطول وجني المعلمة ومود وجه الضلال والغضب إلى جهات يكوني كل غضب وتؤمني بكمال المباح إلى جنان وكذب رباح أبلي في المباح لي أجورا يبارك الغري ولن أجورا وتغني عمري عن المعاصي وكل ظالم وكل عاصي آمنا يا رب السماء والأرض يا من لا أوصاد خير قرضي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا قضيتني مكاري الدارين قضيتني العارين والنارين صلي صلاة جامدي تكرم ما سلام دائم يا أكرم على الذي كرمتني بخدمتي يا عابد أعظمتني بخدمتي سيدنا محمد والآل وسابي في الحال والمآل وابلي اليوم وبعد اليوم أجمد كل من أسن واللوم سيأت قلبي غير أمن واعيا سيأت كل غير صين ساعيا وابت اليوم سرعي في الكتاب وما ليقتت عسل في الكتاب وتمع الناس يسن كل يدي وجلت في لصالحين نيتي وابت لي ذكر ما الحلاوة وقلت لي تعليم والتلاوة يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أنيت بيعي وجهادي بالحروب يا باقني كانت ابتلاء ظروف هل سراج بسكاري تشرو ما سرى من غنائي يسرو على الذي جعلتني الخديمة لو ولي قد سلب تقديما سيدنا محمد والآل وسابي بالحال والمآل وتكي عني خيرا لم يرى لغيري ولسواه لم يرى يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أدب كل ما يسوني إلى غيري ولي قلت أفضل إلى هل سلا جليد في عمري ما سلا مكره لي أمري على الذي أكرمني بكوني أوجبة منه لكل الكون سيدنا محمد والآل وسابق الحال والمآل يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أجب دعاني كل شك ووهم ولوادي غدا المنبهم هل صلاة تطرد العيوب لغير ذاتي تكتب الغيوب إلى فؤادي نائرا منيرا ما سلام يسيب التسميرا لغير قتي ولسان والحروف على الذي فيه يريد كل سريف سيدنا محمد والآل وسابي بالحال والمآل أرضى لعبدك العظيم القتيل يا من نهى ما ثاني بالحق يا الله يا رحمن.

أخبر ظلامي وجسدي وقلبي ما سلام عاتم من سلبي على الذي وهب لي تكريما وبسرا نبيا كريما سيدنا محمد والآل وسابي بالعال والمآل وابلي اليوم وبعد اليوم كوني معصوما لغير لوني يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وابتلي منك تلازم البشر ولجوائز النبي صلى الله عليه وسلم تلازمي تقود المسلمين ما ترى من حاكم من مجرمين على الذي جاءت لي مقامي بي كما جذبت لي مقامي سيدنا محمد والآل وسابي في الحال والمآل وابلي اليوم مباك البصر وجل حياة من النبي خير بصر يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا قرب دماء أن يضغط في رجب لغير ذاتي وقلت العجب اللي تلاتني تقلد الثمن ولي تقول يقنا كل زمن ما ترى يجب الأكتارا يدون لي مصير لي والدارا على الذي قمة في البر والبر قال لي عظيم البر سيدنا محمد والآل وسابي في الحال والمآل وابلغ الصلاة علي الله بالآل والسبيع من والاه مسلما علي في الجميع أجل كل راس سميع في كل ما يكثر مني للجنان وفي الجنان والكتيب في الجنان يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مسلم يا حفظ ذكرك في قلبي ويدي والجنان كنت لي بالأبيض هل سلاتني تقلم القلوب مع سلامني يجول بحليب على الذي دلتني عليه ودلني عليك ما قيليه سيدنا محمد والآل وسابي في الحال والمآل وليأق يا مسافة سرور يا مغني عن الصلاة والمرور وليأق بركة الإسراء ونكون بسر كل راء وليأق شرني ككل مرسل وجن عرافك في عالي الرسل عليهما غير صلاة والسلام لمن بهم وفري خير الكلام يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا فرقت بيني وبين القوم الفارقين عاشما من لوني سل ثلاثا لحياتي تؤمن من المكارم يا مؤمن ما سلام يدفع رسايا لغير ذاك يجلب المزايا يا ابدا بغيرك اجلب امل على الذي لي يوسل الامل سيدنا محمد والآل وسابي في الحال والمآل وتذكر التي هنا أقول يا خير من ينهر ما أقول كتاب ربي إنك الكتاب وبك قال ذلك الكتاب ذن مكاتب لوجه منذرك بك وقت الامتنان ينذرك لا بعتني مسيعا للجنة دار القرار والمنى والجنة يا عدوك درى قليلا يا حبيب يا من قنيت بك عن كل كريم بارك لي في عمر الله الكريم بك ولي تقود اجرا لا يريم اغنيتني عزمتني كرمتني عبدتني ملكتني بسطتني كون لي منزلك البقاء بك وقعتني بك بقاء قضاني الى جنان الله بك ولا اله الا الله ملكتني تملك خير منزل من خير منزل يوسف في نزلي نبيت زكي وعيدا وكرم الى سؤالي كسبت من يقودني معك يا كتاب من قال فيك ذلك الكتاب يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مسلم يا اكرمتني اكراما ما شافعا وما تلت منك يا ربي الفعل وسل عني بسلام سرمدا على الذي يقود لي ما حمدا بلا مسقة ولا عناء يا من به قبلت لي بنائي سيدنا محمد والآل وسابي بالحال والمآل واجي بي عني أجنك الكرام مراد منك وما فاق المرام
يا الله ويا رحمن ويا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا هذه دعانك اليوم ردوان الجميل يبارك الكرام يا خير السميم هل زراد عمري تبشر بالانبياء يا من لديهم قصر ما سلام يدمع التقاء لغير ساكي يحسن البقاء ليا بلا مكر ولا غرور يجلغ في انفع البرور على الذي وافت لي محبته وقلت لي كونك لي وخدمته سيدنا محمد والال والسبي بالحال والمال وجلبي على رد الارابي يا جاهل العزم في اغرابي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا عروج بيني وبين كل ما لم تدعو لي وجد بالعلماء خلي صلاه زائري تكمل مجمدا وباكني تجمل ما سلام قائد او زاري بالخير في القدر والاثار على الذي قد قال بيني ابدا وبين كل من ابى ان يعبد سيدنا محمد والال والسبي في الحال والمال يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مسلم يا ملكتني نفسي اما اوايا ولي تقول ما اقتدى دعوايا قلت لي القيود من دنياك وقلت لي معارض دنياك قلت المبعث لخير ذاتي وقلت لي العزم في لذاتي خلي ثلاثا برباي عنك تزدني وفي احتياج منك ما سلام لي

سيدنا محمد والآل وسابي بالحال والمآل وألبي بيني وبين سوري يا بدر يا مصيب المصير وأجمع في بيني وبين كل ما يسرني من المنى مسلما يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا زاد فضلا سواي النار لخذت لي الدرهم والدينار ولي فيك لي ما فارت يا نافع يا مصفيا يوم القيامة أرجع بيني أبدا وبين ما يتاج منك عونا خلي سلاجا كل فاسد تسوق يا غير ذاتي لي تدوم لفسوق بلا خراج ما سلام لي يجود أبدا بلا يدين على الذي تهافت لي توحيدي لك في رسالك الوحيد سيدنا محمد والآل وسابي في الحال والمآل كما بي أفقت لي اتصالا يلقني وتقني انفصالا يا جاعل الخطي فوق سني وظن غيري عظيما مني يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وابتليت لي وما فاق المراد الى اعتراج وجلوت للمراد سل سراج بفلاهم تسدوا بي بسلام بسلام يسدوا يا ذا الذي كفيتني اللعين بي وما لم تكفني يا معين سيدنا محمد والآل وسابي بالحال والمآل وسب شكري لك في اليوم وبعد يا من حمى اللوم أوزعتني تقنتني فسرتني لا شك فيما من ولا كشفتني ألنت لي بلا أذن فرحتني لينت لي أكرمتني مدحتني مدحت لي يسرت لي ملكتني ما أوت ما يسوء لي مكنتني أزيدي وليجد لي اسما ومد لي خيرا لغير سما أقل يا الملك وأني سميع مسلما على نبي وكليا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أنا الزني قزم ولبا خاتما ممن يرى في أبد مخاتما قل لي صلاة لا تزال فاتحة أبواب جنات لنا بالفاتحة ما سلام تارف لخيرنا أبواب ميرا ويبقي خيرنا على الذي وافني الكتاب فيك ما قفاني العتاب سيدنا محمد والآل وسابي في الحال والمآل ولي في الذي كنت أروم من المنافلة أنا يا كريم وغير آفج وغير كدري وليكن بالبشر يا ذا القدر ولي ما لا يرى لغيري بالله وذكره في خيري عليه صلى الله بالتسليم بالآل وسبي سبي العلوم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا نباتني تلمع ساكر علي باغي إلي نفقات بعلوم لك علي شكر من شعبانا وقبل وبعد قربانا قل لي سلاجني تقود تركما قد فاتني تملا قلبي حكما ما سلام جازم لي بركات ما اخترتني ليتكن الحركات وسكنات اكبر حزواني بلا تذلل ولا عدواني على الذي تسرع حياتي وقلت لي بجاه اياتي سيدنا محمد والآل وسابي في الحال والمآل وابلي اليوم لدى عادتي وبعد مرايب ساداتي واكتب لي اليوم وبعد رضا في جملة عادات للسر غرضا اجناف ايدي في توحيدي وتهي في طريقة الوحيد والقول سدد والفؤاد نوري يا منزل قد زدت لي بسوري يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وابت اليوم كتابتي نزال ذرا وياقوت حتى مرسلة من اقبل زرع لوجهك الكريم يا من ايادي لدي لن كريم بان تصلي وان تسلم اني على من في باي العلماء سيدنا محمد والآل
وسابي في الحال والمآلي وجل في قتلي يا سفور يا من لا مني انتهى سفور شكرا واديا وإلى جنبطا يا من رقاني العدا والمرضى في كل شهر وجعل شهورا هي عبادك الخلق مهورا وجل مكاتبي لديك يا جميل على رضائك فانك الجميل لوجهك الكريم قد توجهت كتابتي يا من لديه زويت يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مسلم يا عميتني بلا قسى يقيني جملة ما لم تردني يقيني لتربيت عاصم يا وجهك الكريم مع الكتاب ونبيك الكريم وسلياني أبدا ما سلام على الذي أورثني خير الكلام سيدنا محمد والآلي وسابي في الحال والمآلي وابلي السر كما الوفائي وسقني نقد ما جفائي ركع علي فقدم لي السلام والاستقامة وانفع الفلاح يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا عنيت بالمختار سيري لك وقلت لي الى جناني فلك وجند لي سري في الدارين كما عزمتني من العارين بل بدل من بلا انتهاء علمنا بالايد البهاء سيدنا محمد والآل وسابي في الحال والمآل أضل بها ذكرى ورد لي جميل ما تعتري ما رضاك يا جميل أضل وادي ولساني ويدي إلى الكنان باقيا بالأبيدي وترني حقائق الأشجار يا مدرا بالدور والأبيار وجل بنائي خالصا لوجهك يا واعدا الذي يكون سبك أوزعت لي أموى قبل اليوم وبعد أسرا حما عن لومي جدت ترك العاجل التعظيم وكنت لي في النسل والنظيم أقل يا رجاء في تركي وبي أقضي بلا نقل ولا مخيب يا أقضي رجاء في كل الليات وجل حياتي منك أفضل آيات يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مسلم يا اشكر وعلي وتبارك اجلي وانت بما يدوم على عجلي واجعل عني سرمدا وسلمي على وسيلتي شفيع اسلمي سيدنا محمد والآلي وسابي في الحال والمآلي وارضى بأخي وجهك الكريم كتابتي اليك بالتكريم وانك جلا اجل خيري بلا نهاية وخلف خيري يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أو أنت لي ما لا يرى لغيري فيك وفي القرآن ظرف الخير وفي نبيك وعبدك رسول من لي بي توزل منك خير رسول سيدنا محمد والآل وسابي في الحال والمآل وضربي إبليس سدا لا يري لغير ذاك يا عبيد يا كريم وإنك جلني أساء صلاحي بلا تنازع إما الفلاحي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا عزمتني اليوم وبعد اليوم من أسافل وكل لوم بل بتاج من بلا نهاية أني على من قاد للدراية سيدنا محمد والآل وسابي في الحال والمآل وجل يا دربي اني عنك وانا ولا جزت يا جزمك زدني علما واردا وادبا يا من كفاني اسقى والودبا اتعداك ابدا الى سواك مدرتي سكم بغيري السواك وفي اجد الهدى هداك وقلب غير جهه عداك فسوت تدرعي يا سميع يا واعدا تنول الجموع يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا فزلت بيني وبين ما يضر وهوت بيني وبين من يضر لغير جم ابدا فذكري لك وهمي ماديا بذكري سل وسلم يا الهي عني على وسيلتي سبيل المن سيدنا محمد والآل وسابي في الحال والمآل
وتلي اليوم بكوني ماضيا بما تهب اليد الاغراضها دني تواجيا اليك برضا يا من قضى العيد والمرضى يا لاوي يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا تلي زلاجا كل الدنيا تضربه

0: محمد والآل وسابي في الحال والمآل وتعرج الذي يكوني بك في كل قلب ماضيا بجلبك يا ودادك لغيري كلما يطرني إلى الجنان علما يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مسلم يا أمنتني من ضرر الخناز والجن والعدامان والناس صلي صلاة بسلام يكملان كل سرور وأمان يثمران على الذي قتال بيني أمرا وبين من ليجر كبدا سيدنا محمد والآل وسابي بالحال والمآل وعيس الذي يريد ارتعادي مني يا مساجد متعبي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدس يا مكرم يا أغاك لي رجاء يا كريم يا من لديه كل ما أرمه صل صلاة بسلام يسدى لي بقوت وسقى بغدى إلى جاهد وقولي والعمل ولجنان ليقود جنما على الذي ينول مدادي مسيام بالزلق والهدادي سيدنا محمد والآل وسابي في الحال والمآل وجل مدادي فوق كل ماء بركة كمطر السماء وجل مدادي فوق كل ماء بركة كمطر السماء وجل مدادي فوق كل ماء بركة كمطر السماء
1: UKBFM fi ci Touba Ndam 103.5
2: Kabaman Ankara bi intiradi lo shukuri ala ayati abdan khadiman fasa bil ayati lo shukuri ala ayati abdan khadiman fasa bil ayati azkuruhu zikran lazina sharibo من أسبه وللجنان قريب أدعي تواتر لغيري موجد الألبان لهم غيري يجود الجواد بالجياري

أخي كل من تسمع أني جزى والدتي والوالدة خيرا كثيرا لا يزال خالدا نفعني بالمصطفى المصفى علي تسليما وننفع النفع داخل أمي إلى ذكور من زقل للخلق بقى إذا أمن ربي مالكي خليلي ولبيبي وقد مها أني داعي تبيب برعني من كل عيب ومرض وقاد لي السعة في كل خرد برمت من عيوب نفسي بالتجا إلى الذي أبوابه لن ترتجى برمت من عيوب نفسي بالتجا إلى الذي أبوابه لن ترتجى هو الكريم الأكرم المكرم ولي من لا يريم الكرم محمد وسيلتي وجنتي عن كل سوء واسا وجنتي ينقاد مني سلام عن صلاة لو بآله وأفضل الملا رسولنا أحمد كل أولى هدي خير صلوات أولى زنت له أبكار أمداح لدى من جعل سوني وصف الخلدى زنت له أبكار أمداح لدى من جعل سوني وصف الخلدى قلبي صفى بكون ربي خلي هبي ولي جعل كسرا قلي قلبي صفى بكون ربي خلي إبي ولي جعل كسر الخلي وجعلي على ودارين

الدارين نفعني بما بدا وما اختفى وكونه لي بمن عايا ما اختفى فرغت بالله الكريم والرسول وغيث به وسم خير رسول وبنت داوما بالباقي دفع حسن ترجع الي فاندفع حكمني الحكيم وهو لكم فمن تاتين المنى ولكم يقود للخبير والعليم.

قران الأليم من دلالي فسرت مقسطا بلا إخلالي قران الأليم من دلالي

يدي إلي أقبل نادية الكريم وكن ما كنت من الله أروم آيات منشن الكتاب نصري وإنني أني لذاب معزلي إذا تلوت آية للتمنى من مالك ملك قد أمنا تسليم باخ لا يزال أكرما على الجيل يودي كرما أبقى سلام الجيل خادا بدل زي بردا فانخادا هدية مني إلى خير الورى زل علي من أده والثورى مد يدي لخير من خاد المنى لي بلا أزن وكن لي أمنى أزن في سفري وعذري مما يخالف رداء المدري لله بالدارين بالماء يدي بأكبر الوالدان خيري بإقادة بالمغاري ربي كلما تلبت مع رداء مسلما هديتي للمصطفى في أبدي بدا أنا إن وزن أو كبدي من زن أنه يكون أبدا يردي بالذيك خدمتي بدا نفيت سنه بأني القديم بما ونا أن مثله كل خديم فرأه صلى عليه الله في الآل والصعب وأوله ديق الذي ديقني من الغدا حديث ذي ما مبيد من عدا لكل من ديقني من قبله ولم يتب دنيا أخرى كبره هداني لادي بجاه لادي كما تقبل بإيجادي وجعل ربي بخدر أسماء ذات الكريم مننا المعظمة

لأبيت تبتدر الله بادر لي جود الكريم وكرم فاخ وجود الله فارق الكرم زال الإله أنني مكرم قل وغب وبي مكرم رديت أن وأني رادي وكان لي بالأمن في أقرادي واجاني الجميل نحم بالجميل والسوى مختار لي لا أميل نفى الذي لم يرد لي وسترا سري وعيبي ومبيعات استرى نفى الذي لم يرد لي وسترا سري وعيبي ومبيعات استرى.

ذهبت من إلهي جلبا وإن سربت من إلهي سلبا لي جاد بتوحيد ربي الأعد مسجد لي بقل والله أعد له مدادي وقلامي في المدى وأبدا لثولا خيم مدى زلزي يبارس الله الجليل زل سليل فوق كل سليل يا من يرى خير الإله ربا وخير أفضل الورى معبا سعى من شطرك ربي نورا كن بالمنير طالبا منيرا.

منه لقد وجدت يوم الظلمات بعد الكذاب يلد والسدمات مد رسول الله صلى الله عليه الآل ومولاهم مد رسول الله صلى الله حديث الآل ومولاه يغني عن سيف الرماح نعم سجاء ونعم خاس الماء للبار قد وجعت عند البار مد أنبي قد شرت مثل بار عبوت أفد للورى في البر بخير مد جاد لي ببر قدمني في البر والبار ما من الذي

معك منى بدي في البر وفي البر أمال خير الورى خير الفتوات بمال بجل لي في البر والبر امتدى من مدوك بعدوي سنسدى هديتي في البر والبر سنى هل الذي بين زاد سنى محمد بر وبر لم يرى فيما مدى نسيره ولم يرى محمد سلاري بسلام في آلي وسابي سد السلام نبات وجول أسعى الخبري من يتوجه لأسعى يكبري خبرت كون اللائني في أبري وكون لي بخير كبري إن كان ربي ونبي كان لي بما ما عيبي وسري كان لي فراني كون إلهي الأعد وكون خير الخلق ليس من جعد هداني الله هداية التي قد جاءها من أمير ملتي محمد وسيلتي لخلي حب الذي يجعل قسرا خلي ادعني على الذي لا سبري وانا لا سر ولا مصيري لله غني وسقيا على كوني قديما من به يبدغلا لله انبيا وسكري سرمدا على الذي سهيله قد مدا اكرمني الكريم والمكرم وبالمكرم اتاني الكرم خير جميع العالمين احمد حامدنا محمودنا محمد خير جميل العالمين أحمد حامدنا محمودنا محمد واجعل الأمان دون خوف باخ كباري موجبات الخوف فرعت بالله الذي آمنني من كل سوء أبدا بالمنني علي من الله بالتأمين وتار الخلق من التقمين علي من الله بالتأمين ودار الغلب من التأمين ليقود الله بالماء الربي ما لا يرى ودعبي دعبي يقود للأمين بالأمين ما يغسل الأبدان بتزمين أداني الأمين بالخفي وفزت بالمولى والمخفي ما توجه لسال الماغي خنيت عن سيف وعن أرماغي وجاني سفي بتفسيري أني خديم النور والبشير لين من البصير بالسفاي من كدر وجاد بالسفاي أكرمني البشير تفسيرا يدوم وإني المخل لبيب والقديم عداني الرعيم لا أدل وأن سبيل الله لا أدل محمد صلى الله عليه الله في الآل وسعد وموالا يقود للمنى بلا أقدار في ذات الدار وتلك الدار قلت الذي مدار خير تربى وكوني عبدا قديم عرفا زان عبادتي وزان خدمي زفاه كلي بخير عدم نويت شكرا الله بالذي ابى لجوني كان بامن الوربى وجيس توجه للباقي ودي يقود من لبس باقي ناجاني الكريم والمكرم ناجاني السفيع والمكرم يقود للقران والحديث ما دون تفسير وتعريس ذاق لي المنزل خير ذكري وكان للباقي بخير مكري تثيم مليك كان بالاخرار على بشير خدمها امراري والمسلمات يما خير العالمين زعمت أن الله رب وافد ولجابي لا يميل جاهد
ربعت أم داود أفضل الورى وقدري ما رنا يسورى وجالي ما خاب الأمزاري باخ كريم جل المزاري نفعني النافي نفعا فاخا وداء الأخي من نفاوي فاخا بانني الذي على خير اختفى وهو سرور سرمد للمختفى ناجاني المختار من خير مرا وعيز ما يدي أمر يمرا حديد ما مخيط رافي ليس يزال بكريم نافي مد لي الباقي الجزاء بقدري من ومن رسولي بقدره حديتي من الإله والرسول توجهت لي ونلت خير رسول توجهت لي المنعى بالانشاء وبرداء يساق لي ما يسرى من الإله والرسول أقبل

من وما المولكين الله جل أدل الله أسمد الذي بدل الله ليس بوالد ولا يولد ولم يتني شيء من داو لم يرم له خطابي ويبيد من دعت لي ولم يكن له كفر عد هب لي لوجهك الكريم يري يا من له بالمصطفى كل يري في سقل وجهك الكريم يا كريم فيما نويت أجورا لا تريم أنت الذي أقسم أرجو يا من لي خلت الوجوه يذكر رب الكريم أحمد على السرور وسرور يومد دم سروري لسرور أمدا خير كريم زايخ خير مدا يدي وجر من لخير ربي ما لو خير المنتقى المربي علي أعدنا نكون ذاكرا ربي على من تنسى المناكرا أزكى سلامي خير ربي باقي على النبي قدوة السباقي جزاء ربي وجزاء المتبع خاطر الدنيا ومن يتبع جزاء ربي وجزاء المتبع خاطر الدنيا ومن يتبع رديت عن ربي وربي راري عني بلا در ولا أمراري أكرمني المؤمن بالإيمان عند سور سرك في زماري لطلب القرآن والحلوما من لا يزال واغبا وليما ودلي الباقي الكريم البركات كما أماني النكاح المشركات واجعل الباقي سواء الكرر وليس تنولي أسواء الخدر مدني الباقي جزاء بربا ودي كان بالذي لي يبا أستعلي وليس مني ينسوا وإنني بإيمان ومفسوا أستعلي وليس مني ينسوا وإنني بإيمان ومفسوا يقود لي ولا يقود مني إلا لمن سرت بإذن مني يقود لي ولا يقود مني إلا لمن سرت بإذن مني يقود لي ولا يقود مني.

وأن أزالها في المساء ليسوق خردي بلا مرد ولا أذن خد كفاني مرد بيّنني تبين من لا يخفى حديثي أنجادني بالفا وجعل الأجر بقدر العظيم فيما بي عبت يدر النسيم أشكر شكر المعيبين محا فبالنبي منايا جمع بارك لي في كسرنا والقل بركة بقدر المجل نويت كوني ذاكرا بما أحب لأنه الخل نبيب واللعب على وديلني وجاي جرندي محمد خير البرايا جنتي على وسيلتي وجاي جنتي محمد خير البرايا جنتي ما لا يعد من صلاة والسلام ممن به قد أفضل الكلام تديم مرمى إلا لا ينفد وزل عليه وما ترى النفد هديتي إلى جماد الثانية من المعرم خبر بخانية من رجب إلى الجاس الجا لو علي سلوات نجا نفعني النافع بالمنفع السابق المقدم المرفوع أزكى سلامي مرباني بالمنى على الذي كوني رمى كمنى للمصطفى وجهت أفكار السنى وبابتداء أذان سنى للمصطفى وجهت أفكار السنى مع سلام في فائق الملا أداني الباقي بلا دلالة وبالنبي يقود الإمرالة وجعل الباقي لزيزيسا وبه بائي سبول عيسى وجعل الباقي العزيز عيسى وبه بائي سبول عيسى براني كون الكريم الأكرمى فلن أسأل أبدا المكرمى دبت الكريم وأناب للقراء وفي معاشي العدامى الخرى لو خطابي وأطاب قلبي ولا تزاد فعل ولا زاجل بي بيجلبت ودفعت عني اخترتني ولكت يا ظلمني ملكتني سرتني تمليكا أحسن تصريف على ملوكا يقول لي كل ما يكون منك زولي بأمن حرديت عنك ملكتني القرآن والعلوم نفعت بالجمول والعليم زغت لي النفع بخير دري وجهت الخير بخير سري زغت لي المزونة المعررة قبلت مني الدرر المكررة هديتني بذكرك العظيم وجهتني بأنفع تحكيمي مدري تقبلت بقدرك العظيم يا قمن أعطيت أدر النسيم سلمتني من كل سوء وبلاء فجرت مطلقا وقيني كبلاء وجعلتني إلا كمالك مليك مستخنيا عن الملوك والسلوك آويتني بالمصطفى إليك خلقا وغيبا أبدا لديك وجعلت كني للكريم والجميل وللودود ربي أنه أمين أكرمني الكريم نعم النافع وعبس النافع وهو الرافع تسليم باق وولي ولطيف على الذي كرمه بآياته تسليم كابر خير نافع النفع الطير آفين على من رفع بركة الباق وللطيف على النبي المصطفى لا توفي على الذي مني صلاة وسلام لو من الله الصلاة والسلام ويبتل المختار كل يوم

0: في الدمع أمراء أزال لوي إلى النبي وجاب كل ليلي في الدمع أمراء أجل ليلي ردي أني من لو قائدي ومنطقي والفعل وهو قائدي لبت الذي خراي لي أتابا وقاد لي ما لم يري الأختابا وجاري ما لا يرى خيري معجزة تبقى لأذن خيري إلي قاد الله في الدارين سيئا به سيرني دارين نفع النافع نفع باقا وقد مرى أن جهدي نفاقا أكرمني الكريم والمكرم بجاهما ثم المكرم لي قاد يمن المصطفى ما قاد إلى أسن مرتدي البلقاد لي قاد ما يكون لي سرورا ولي لا يوجه الغرورا هدية لله والرسول ليتوجد عن الفسول وجعلي سليل والنهار خير الإمامان بالأمتار إلي قاد من الأيام ما دون صيام والقيام ليقود ما له سورا ما دون طور وتطير لي يقود ما له سمونا ما قاد بالمفروض والمسنون والكريم النافع المكرم وعبد خير الورى المكرم سبع ساعة التوجه ليا بقدر عظيم يوم خليا واجعلي ما لا يزال ابدا سرور كل مفي ما بدا فراني كوني بلا اقدار في وجه داري وتلك الداري ضيف الكريم والجميل والودود رب الورى وبيكرم جدود لله قد وجهت كل عبي وقد مها أساقت أنوامي على النبي خير الورى خير الصلاة وخير تديم يبسر مرى على النبي خير الورى خير الصلاة وخير تديم يبسر مرى زمان لي كون رسول الله علي خير صلوات الله يقين قلبي بعد ربي والكتاب زلت قديمه وزعزع لتاب محمد خير جميل كوني وكان لي بالله خير الكون يقول عبد الله وهو أمد هديم من سمعت محمد بسم الإله وهو الرحمن
1: بكاب FM University الشيخ أحمد بامبا
2: وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم وبحرمة رجب وشعبان وشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وبحرمة كل ما عزمته وكل من عزمته صل وسلم وبارك عني أبدا على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم هذا المكتوب مفاتيح البشر والأمن والجنة في الصلاة والتسليم على مقيم السنة آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي من علي بخدمة الرسول وجعل لي بجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم بخير سول والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب العالمين أما بعد فالله أسأل بحق وجهه الكريم أن يجعل هذا المكتوب عملا صالحا متقبلا ثوابه لا يرم وأن يسميه تعالى مفاتح البشر والأمن والجنة في الصلاة والتسليم على مقيم السنة، وأن يتقبله مني بقبول حسن، وأن يهب لكل من اعتنى به سعادة الدارين مع كفاية هميهما، وأن يغفر لجامعه مغفرة تجعله كمن لم يذنب قط، وأن يغفر لوالديه وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، آمين يا رب العالمين. اللهم يا رؤوف يا جميل يا باقي يا رحمن يا جواد يا بديع يا رحيم يا جامع يا بارو، إنك قلت إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك ربي وسعديك والخير كله بيدك، عبدك الراجي المحسن والظن بين يديك قائلا لوجهك الكريم يا من مراده لديك، فصل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه، وتقبل مني هذه الحروف وغيرها يا من لديه خير معروف لوجهك الكريم، آمين يا رب العالمين. ووفقني وكن لي آمين. أحب سلي وأنت سلم سرمدا على الذي سميته محمدا، ناهع سلي وأنت سلم سرمدا على القليل والحبيب أحمدا، نافع سلم وتسلم كل حين على نبيك الرئيس السالحين، أحب سلم وتسلم في أبد على رسولك سراج من عبد، لطيف سلم أبدا وسلم على خليلك مراد العلماء، لطيف سلم أبدا مع سلام على سراجك الذي جل الظلام، اكتب له في آله والسحب خير سلامين ووضح لحبي، رب رسول الله في أقلامي بشارة يا ممحى بلا ملائي، رب رسول الله في أقلامي بشارة يا ممحى ملامي، وجه لأفضل الورى محمد منك بشارات الكريم السمد، ملك نبي الله في أقلامي مسرة تبقى وزد إعلامي، لأحمد المنطار أوصل المنام يا فاعلا قدمته في الأمنا، لأحمد المختار أوصل المنام يا فاعلا قدمته في الأمنا، اكتب صلاة وسلاما لا يرام مثلهما لمن أضال الحيرا، آت رسول الله ما لم يكن ولا يكون أبدا لممكن، كتبت أن المنتقى قد فاق من مضى ومن يأتي ومن في ذا الزمن.
3: من عليه وحمدام بجاه خير قائد وخير نافيم، قبلت تدبيري بتدبير كليم ونعقد البيه بتيبك الكليم، يا خير حافظ وخير ماكرم وخير شاهد من لساكرم، رديد عن قصى مقوس ساكرا مستقنين بك دواما ذاكرا، مد يدي بعد امتدادها لك، للخلق ساني لكونها لك، كففتها أن تلب من خيرك، مددتها نافعة بخيرك لكل مسلم وكل مسلمة، وخيرها كل بلا ومسلم، يا خير ناصر وخير كافرين وخير من سخر كل كافرين، من هو أفضل من الإحسان من ملك أو جن أو إنسان، لكون من هيك هو العطايا بما هو الحيوب والخطايا، وكون إحسان البرية الحجاب، هل الذي فضلته ما حتجاب، ما حتاه فلا يعدوم وليس يحسر ولا يحدوم، لساك خاتل كل حدا وكتليم بترديهم قبل وسير سنتليم، مد يدي إلى سوى المخد الترام في سر والعرن إندي اعترام، إنا وجدنا مل كريم وحرام أقن فهل وجدت مولس أو هدام، مد يدي لخير سل جماليم لم يكن هندي من الكماليم، يا من نصرتني بالبرايا ولي تقود بالورى خرايام، ودني الصغار والكبارون بكونك الجميل يا جبارون، إني محدث أنا بنعمك إذ خدت لي وكنت لي بكرمك، فقلت مسير عليك راديا أنك وبالرداء أدوم ماديا، سل بتسليم على المصطفين ولا لوسعب وسكر يرفعهم، يا واهلا قد جل أن يضاها وأن يسارك بسيف ضاها، وأن يواصل وأن يبهم نبهتني وستني انتباهم صل وسلم سرمدا على العالمين يا من لوجهك الكريم الآمين إلى سواي ما نعيت مطلهم صرفت باستلام به مطلهم قد قلتني يا خالقي وكنت لي وهدتني عن الأسى وسنت لي ربيتني صفيتني من داهم كما كفيتني سبعت داهم ربيتني هديتني سخيتني كسوتني أطحمتني رقيتني وكنت قبل خائفا مضطرا مجسبا عن البرايا ترام ملتجها إليك بالمختارين بأفضل الخدم ساستراري فقلتني به إليك يا جميل فسرمدا إلى سواك لائمين يا من وهبت لي خير التحلية من بعد ما ربيتني بتحلية صلي بتسليم على خير الورى كما وهبت للمنى والصورى يا من يقود لي أجور الشاكرين كما أعلنتني خلوب المشركين ومن لدنك لي قط علما قد فاخصني ومحوت سلما فصرت خلك وحبك بلا تكلف ولا أسن ولا بلا حبدا خديما بمدادي والخلام وبسواها دون كدنا وملام ولي تقود ما استحيت عبدا بلا أسن إن اقتضاء وقد بدام ولي جعلت خير بر وصواب أكلي وسبي جالبات للصواب ولي جعلت النوم أحلى خيري ولي تقود منك أحلى ميري ولي وهبت أنفعها التلاوة وخدما تخلد الحلاوة صلي بقدرك وسلم سرمدا على الكريم سلمسايا أحمدا وآله محسيها به الكرام يا من تقود لي أفضل مرام يا من وهبت لي حوضا أحمدا يا واحد ليس يسار السمدا صلي على سيدنا محمد وآله وصحبه والهمد يا من حل النبي يصلي بسلام في آله وصحبه عني يا سلام سميتني ختم بعبدك الخديم يا من يقود لي بسارات تدوم يا من وهبت لي أفضل الكلام كما كفيتني دواحي الملام صلي بتسليم على المبصرين في اسمه مخلدا لبصرين ولي بكوني السكر صدي وبالذي يزيد سكري جدلي يا خير رب كان لي ومنا على يبصر الذي استكنا صلي على سيدنا محمد وآله محسها بالهمر كليتي حمدت مطلقا كما حمد كل من جهلتها كما وسكر سكوري واستجيب أطلق موصيها يا خير معط مطلق وسرمرا صلي عليه بالسلام وجل نسامي به خير كلام يا ربنا يا خير واهب وهب حدث لي حاجة من خير رهب قرخت لي كن فيكون عبدا يا من يباهي بالكرام العبدا بجاء سيد الورى والصليا عليه بتسليم وحمد كل يام يا واهبا وحب لي التوفيقا وحين سيري كنت لي رفيقا صلي بتسليم على الوسيلة سيدنا الذي أري سبيلا محمد وآله وصحبه واقصد بخطي خطاء لحبي يا من وحبت لي التلاوة كما تحب يا وهاب يا من حكم لي بتلاسم الكوام الصحاح ما الذي اخترته مع الصحام وبتلاسم الذي فاق الخيام في كل ليلة كما فاق الصيام وقلت لي بركة لا تنثرم قد لا سمت توسعة لا تنخرم مباركا في قلمي وفي الميلاد وجدت لي في كل صحيح بالصلاة ولي جعلت ما كتبت أكبرا رضا لديك خدي السر الكبرى صلي وسلم ولتبارك أبدا على الذي كوني خديمه بدا بفضلك البادي وجاهه العظيم واكتب له منك بصدر نسيم حدهر فيه بالانتهاء بسارة وسد به لهائي يا من رديت عن قصص استقنائي يا من رديت عن قصص استقنائي بك عن الملوك ساسنائي عليك مسلي جدت بالصفائي بلا مهادات ولا جفائي حدا خديما بالدوام العافية سرا وجارا ساقيور صافية صلي بتسليم يدوم سرمدا على نبيك رسول أحمد وآله وصحبه وبارك يا واحدا سواك لم تشارك يا من رديت عنك يا مقدم صلي على من اسمه مقدم سيدنا محمد والآلم وصحب في العالي وفي المحالم يا من حزمتك الكلي وجسدي كما نفيت لسواي حسني صلي وسلم والتبارك سمدي على النبي المنتقى محمد وصد بردواني عنك يا سمد يا رافع السماء من خير عمد رديت عنك ربي في الأيام رداس بالصلاة والصيام رديت عنك دهر يا إلهي وأنا أبي بك رسول الله وصيلتي وحرمتي وجنتي عن الحساب والأسى والجنة سيدنا محمد فصر مدام صلي وسلم عليه وحمدام بجائه كليتي وتقبلي مني جميع ما يفي من قبلي يا من ما حني ما تقدم وما تأخر وكل قدم صلي بتسليم على المجمل سيدنا المكمل المكمل سيدنا محمد وبكني خذ لي ما لبصر لم يكن وسي صلاة بالسلام أبدا عليه بالآل ومن تحبنا بلاق من سيابه وتابهن كما لخير أبدا سقط اللهن أصبت ما بدف بعد الأبدا فيما أخذته ومنه بدا وصد بأني أنك سوري دائم وبك شاكر وبالخلائم كفيتني محرما ومشكلا وكل مكروه صرح تلك الكلام جعلت كل ما أبحته ليام خير رضا عندك إسكنت ليام جعلت خير ما تركت جهلت خير ما تركته ليا لجا جهلت خير ما تركته لجا لي رباحا وهي لي لن تلجام ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ولا للباخر ولي الكافي مع النبي ما له مكافي لله كل بالنبي ابدا ولا اجاور الذي لن يعبدا نفى رسول الله كل من طلب ما زاني ولم ينل مني طلب يصل اله بالنبي من راما دري ولا يفارق المراما جرى رسول الله صلى الله عليه بالعار ومن والاهم على يسال كرم وجودي وجاد لي بمخجل السجود لخير يصنع ما به حيا لجام وعبد لجحدي لن تلجام أصبح الله لخير سرمدام ولا أرى بها ليال مقمرام لله قد وجهت حمدا بشكور ولي يقود منه تجميل السكور لوجه الكريم ساخر الإلام خيري ولي بدلها تخطي إلام حدد ربي أبي حسرى إلام كل حد من ميتا مسؤولا لا يتوجه لياد من لجيم إلى لياد لي ولي لم تليم لا يتوجه لنحوي كافر ولا منافق وربي غافر كفاني المستعصين اللهم خطا ولا إله إلا اللهم إلى سوايا ما لكل من ترك ودى الذي به حسمت من سرك فر الذين كفروا لغيرهم في عبد بترد أسم غيرهم رد الذين كفروا بخيسهم ربي لغير خلبوا بكفرهم يعطلوا إسرائيل كل منارات ما زالني منعسلا بلا انفراد نفى الهدى إلا سواي الله بسر لا إله إلا الله عنه رديت وعن المستطعين عليه خير الصلوات الأنفهم لوجهه الكريم خاد لي السمن بلا حد وأتاب للزمن أنا لني ما وده الأبرار وليست وجهات الأشرار إلا يتنخاد المنا بلا عذاب وعبد الخير خاد العذاب لا يذل خلوه من له الورام كما إلا يخاد منه السورام ملك النفع ووجه درا إلى سواي ولخير الخرر وجه لي تامين والتفسير مؤيدا مصفيا بشيرا معك توجه سوي الدلاليم لجهدي وجاد بالحلاليم نجاه يا لي من حجر ومن وباء وخاد لي في كل زيه أسباب ينخاد نحوي مؤمن ومسلم ومسلم وعبدا لا أسلم نفر هدى ربي لخير خبلان يلتمز دري وكل باوان سلام من سحر للتجارة على الذي له خدو تجارة بادر للهلم مع الصواب تكرما وفصت بالصواب ينخاد لي في جملة الحداد أجل الكرام ورد الصالات لا يتوجه إلي الظالم في عبد وبي يرقى عالم السلام عليك البرايا الكافي على نبي ما له مكافي لا شك في كون الإله واحدا وبان لي منذ كفان الجاهدا الله لا إله غيره ولا رب سواه طرقه محولا على له الخلق دوام وله الأمر كله أراني فضلهم له حقائدي مع العبادة ومنها ما سأني عبادا على أني خلوه من لم يعبدهم وبي يبصر الذين عبدهم والإله لا إله إلا هو وكل بهداه جل بهداه علام والإله لا إله إلا هو وكل بهداه علام إلى سواي ولخير مالي ينول الأصاب الخاذلي آمالي لنخاذ الهلوم والحبارة بفضل من بصر بي عبادا ليوجه الخط وما لي مهم إثاره وحب وإنده لي جمهم إلى يخاد سمن الاستراب مني وبهي لديه سترام لو كتابي ولخير لجوما من السراه خصد وقوما لوجهك الكريم لا توجههم لاكثر مدن لي والمنى لوجههم حديتي منك ومن خير الورام لأوصلت أبدال لجوى الصورام تقود لي في موضه ودوري ما ست يا من جدت بالبدورين كسبت للأسارة في الكتاب وبالحديث ما هي العتاب فتعطي فتى مبينا يا كريم وبردا لي تقود ما أرم كفيتني در السماء والأرض ولي خبرت ما مدى من قرض كفيتني در الهواء وضرر البرد والحر وكل شيء غرر ودر كل ما خلقه وما تخلقه وبحديث الأقوام كفيتني در البرايا مطلقا أعتقت كل مكرما ومطلقا محوت حبيبي تبصر جميع ما اخترت لي من الخيال يا صميم وبي تبصر الذي رأني وخذت لي منافع القرآن سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وانشر علي اليوم بلا سلب أبدا وأدخل الجنة وهب لي في هذه الحروف التي أخذتها منها ما لا مزيد منها في الحال والمآل من البشارات المتحققة وهب لي أم الشراب شرابين وكل ما اخترت لي من المعادات حتى أدخل الجنة التي وهي المتقون آمين يا رب العالمين وأدخل الجنة فيا رب العرش بالرضوان بلا تنازع ولا عدوان أشكره إلى الجنان بغرض بلا عدا ولا أذى ولا مرض ضعيف تجاب باق انصرفا بغي رد لي أذى فانصرفا هتقبل جميع من عيوبي وليهج الله بالغيوب لأعطي الطبيب طالبا منه الفرح والاستقامة وأفضل الصلاة أكلني بغير محو اليمن واصطلاح واشكر نحوي بكون صلواتي زاكية ودى الحياة بيضاك السامية بكون كالصحاب عندك يا مضى مشارة لجندك نجيت قبل بالشكور والسنة وبالجهاد فالأذى قبل سنة نفيت إبليس وما والاه إلى سواي أبدا يا الله حول باقي وجهك الكريم قوليا معصوما مع التكريم اسم شاكر عليم باقي على نفعي على السباق اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه واحبس وقيد كل من كان بيني وبينه شيء يسوءني أو يضرني على التوجه إلي أو إلى ما يسوءني أو يضرني أوجه إلى غيري وإلى غير ما يضرني أبدا حيث أطلقته وكن لي آمين يا رب العالمين أمحو كل ما صدر مني من الذنوب والمعاصي والعيوب أبدل هذه حسنات آمين يا رب العالمين وأدخل الجنة فقد فازت ويأتي الباقي علي كليتي أقضي قولي عملي ونيتي أخذ بيدي الرسول كليا صلى الله عليه من أجل كليا دين كتاب المصطفى لا غير وينتحي إلى سواي الضير قبعت ربي والرسول والكتاب مستغير الحساب بالثواب قبعت ربي والرسول والكتاب مستغير الحساب بالثواب لا وجدت ما وجدت وجدت ما أغناني عن الخلائق إلى الجنان إلي وجهت ما يغنيني عن الوسائل بلا تخمين إلي وجهت توحيد الرسول عليه وأزكى سلام من يجل جهادي انقضى وربي قبلت وقصي كل هاد أرسل فإلهي العدا لغيري هذه المحاجم الضير نفعا النافع نفعا جذبا لقلب كل فائز فانجذبا فداري الله بلا إضرار وما إذا لي جاد بالحلال تجود لي حروف ذكر ربي بخير علم نافع مربي فداري الباقي لمن لا يخفى وذي بن بسر أخفى وذو قطيع حدث بما لقاده ولا يريني لقما دل على كوني خديم المتبى صلى عليه ربه كما اتبى فذي بشيء غاب أن سواه وأن ذاك في الذي يهواه أنا الباقي لديه ولدان خيرا مالي الصف الخلدا زاد بلا نهاية كليتي من لا يزال قابلا للنية. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على من حرم عليه كتمان كما أمر بتبليغه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه، وانشر علي بركات قولك ولا تكتمونه، وتقبل مني هذه الأبيات بقدرة ذاتك يا باقي يا محي يا حي يا قيم ولا تكتمونه. وداد من ضربي سلمة خرج، فارقني دنيا وخرابه حرج، لربي شكوري بعد حمدي على النبي محمد المختار ذي الحسن والأرج. يا إذا ما مدحت المصطفى جاءني هدى، فضل البحرين بالمصطفى مرج، تراسي عن الأعداء في البحر مدحما، أتى بهم خيم نعم منهج، كتائم لمدح محمدا عليه السلام والجاسي الذي انتهج، تراسية الدارين خير وراء معا عليه السلام من به فاق وابتهج، مدادي وأقلامي وقلبي وجثتي لباق مميت قد كفاني من فحج، ودادي لباق قاد الضغي لميت هو المصطفى مع صعبه والعدى لحج، وأنعيت عدوا قد نحاني بلا رضا وضيفي بادها منه خرج، نعيت عبدوا قد نحاني بلا رضا وضرئ مني في دواب له خرج، هداني الهادي بالمقفى محمد عليه السلام من كفاني به الحرج. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبارك أبدا. اللهم إنك قلت وقولك الحق ووعدك الصدق، الذين آمنوا ولبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. صدق الله تعالى العظيم وبلغ مولانا رسوله الكريم. وإنا إن شاء الله لمهتدون ومن الآمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، من الذين لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. اللهم أنفعنا بالقرآن العظيم واجعلنا إماما وهدى ورحمة، آمين يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه القصيدة نقلتها من اللوح المحفوظ ومعنى خير الأبرار، وجزاء ربي وجزاء خير أولي وعدي نجزاء، ما تخيل العالمين قدمي لوجه ربي للبقاء والقدم، يا إيد الله استرفت عمري بلا أرزي أو مؤمر، عرمي الله ولي قد طيبا ويويك شفاء علما غيبا، ونستكره بفيد وكفى وإنه خلي وحبي وكفى، رضي الله عليه بالنبي صلى عليه بسلام مطنب، الحمد لله بلا انتهاء على ابن عبد الله ذي الباء، ومن الله سلامه أعوم، وإنه الوهاب إنه الكريم. نستحيي أن من الله الأحد، وإنه المغني المجيب الملتحد، إليه قدت إليه قدت الحمد، إليه قدت الحمد والشكر معا، وإنه لي منايا جمعا، ها هديتي منه هدتني ونفت ما سألني إلى سواي والشفت خاب البداية في خاسرين ويس مني صاغرين زقم عر لغير ذاتي وانقضي ضان في لذاتي أقضي عن الله إضوان جميل عبادي الغر وإنه السبيل لا خطابي وحما جهاتي إلى الجنان من عدا وهاتي حيثما القلب أعطى أنسى كلما من الهدى لاقيت قبل علما لقد تبين بلا إنكار كونك بالحل والأذكار لقد تبين بلا إنكار كونك لي بالحل والأذكار بركتي في أبد لا تنصرم وكل من نحى مضرتي حرم رافقنا الرجال والكرام في غيبتي وانقاد للمرام أرض ما يليق من رب السميع بأهل بل ولهم نعم الجموع أرض بلا نهاية قد الجزاء لأهل بدء الوعود أنجزا بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما وانصر علي يمن قولك لعلكم تفلحون لقد تبين لكل من عقل زيب عيني القلب من نقل أو من فيود من لم يلد وتمرودا فنار خلد أملك الكليتراء أو ظلم والله الساق لي سواي من ظلم لا تهيد جهتي الضجار والله الساق لي سواي من ظلم لا تهيد جهتي الضجار ويدين بالفساد جال كرم الكريم والمكرم إما لغير تحت العرم رم ترسين عن الظلم عند الظلمات ذري ساق لغير الصدمات وغيب العلوم في الجاهلين ولي العلوم عند الجاهلين وطب الصواب عند الذاهلين لقد تبين لدى الفجار فزية فيض من حكيم جاري حكمة ذي الجلال والإكرام لجذبت مواهب الكرام حكمة ذي الجلال والإكرام لجذبت مواهب الكرام وجعل الجليل بانتقام وقاضي الجميل أرفع مقام أيها الشكر من هدى به من نقل منذ عدوي عن جنابي عقل في كل عام في جنابي عقل نبي الشكر من هدى بي من عقل منذ عدوي عن جنابي عقل في كل عام وفي كل شهر وفي كل أسبوع وفي يوم آمين وفي كل يوم آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بحق وجهك الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وتقبل من قائل هذه الأبيات آمين يا رب العالمين فاستجاب لهم ربهم فك رقاب المسلمين يا كريم والمسلمات وتقضي ما أروم أحمدك اللهم ذا الشكور لك فأنت سرمدا مشكور سلمتني من حيل الشيطان طيبت الموضع كالأوطان تبت علي توبة قد غسلت مني عيوبي كالأذى فانغسلت جدتني اليوم بلا أكدار جدتني اليوم بلا أكدار بهبة من حين الغدار أكفي أكرم باقي لا يموت أما لعيني أمات بالممير برأتني من كل عيب ومرض وبيضا تقود لي خير غرض لك سكوري على المشفع صل عليه وبه بينفع هب لي كل ما طلبت منك لكن فإني رضيت عنك ما يكفي القرآن تمليكا يدوم وإنك اجعلني به خير خديم قدمك إلى العداء إلى العداء دنيا أخرى أوسط لا تصلي في العداء ويهب لي أن أكون سرمدا أقضي ما يخطته بأحمد باقي المصطفى كل ضر كمن كفي اللعين والغرر وبالكتاب والعلوم والأجور وتكلمة الرسول من يجور مدعي لمن لست ليس طراد لحن غيب السر يسترى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون وأن لا تخيب رجائي ورجاء من تبعني أبدا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا من قال وقولك الحق ووعدك الصدق وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني وقلت أيضا وقولك الحق ووعدك الصدق الذين آمنوا والمسلمين من أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وقلت أيضا وقولك الحق ووعدك الصدق فاستجاب لهم ربهم إني لا أضيع عمل عاملين فصل وصل وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه يا من تقبل مني هذه الأبيات فاستجاب لهم ربهم فقد رقاب كل من والاني آمخ النبي أعلاني حمدك اللهم لا شكور لك فأنت سرمدا مشكور سعادتي وعصمتي من اللعين كتبتها فإنك الباقي المعين فقضي بك من قد غسلت مني عيوبي كالأذى فانغسل وتجي الدهر بلا أكداء بهرة من خيل الغدار لك فيك باقي لا يموت أمن العين يا أمات بالممين برأتني من كل عيب ومرض وإذا تقول لي خير غرض لك سكوري على المشفع طلع يوجبي إلي ينفعي أبلي كل ما طلبت منك لكل فإني قد رضيت عنك ما في القرآن تمليكا يدوم وإنك اجعلني به خير خديم ردمك إلى العداء إلى العداء لنا أخرى لا تصدق لي عداء فليهب لي أن أكون سرمدا كما اخترته بأحمد لقيتني بالمصطفى كل ضرر يا من كفاني عداء والغرر قبل الكتاب والعلوم والأجور يا من كفاني دور كل من يجور مددت لي مع الذي والاني فقد كفاني كل من قلاني بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وبقداره العظيم وفرج عن أمته صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم بهذه الصلاة وبهذه الأبيات آمين يا رب العالمين بحق خويك فاستجاب لهم ربهم واكبر شر الأكدار والآفات إلى من خاطبك بهذه الصلاة وبهذه الأبيات فرج بجاه المصطفى عن أمتي يا مخرجا عبدك ذا من غمتي أقول صلاة وسلاما للنبي في الآل والصحب ذوي التجنب سلم بجاهه وجاههم معا أمته يا واحدا لي قمعا فضلا على ذوي الإيمان يا فرج يا واهب الأمان لمن أوصل لجميع المسلمين والمسلمات أمن رب العالمين وصلنا جميع المحسنين والمحسنات يا ولي المؤمنين بالله والرحمن والرحيم لمن يحبونك ما يمحو الرهب لبيت الكريم وجه فرجا بلأن لمن يجيبون الرجاء أبيض بالإيمان والإسلام خير بشارات بلا ملام مع تضر عبدك الخديم أخي من يجود بالتقديم وتسعيه إليك يا شكور بكرب ومنة وبالشكر بأخوتك الكريم هبلهم إذا بطني أن محوت قبلهم بالله والرحمن والرحيم يا من بقريب ومجيب سميا هل الذين آمنوا وأسلموا فلا في فتنة الذين ظلموا مصليا مسلما على الرسول في حجبي من حباني بسول بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما من يطيع الرسول فقد أطاع الله ملكي وملكي في الدارين إخدامي ونبوء غدا إزلال أقدامي نفع إليه لغيري كل مفسدة بمستغمحا من قبل أسقامي يمتداه لي قد قاد لي غرضي ويا أخرى بلا ضيق وأقامي أطرافه دعوة البيت الحرام به أصلي وزاد فؤادي القبر في العامي عامي والشهري ويومي كلها من يمنع من لبس الجسدي بإنعامي أنا من الله في المختار فوق منن الله عليه بسيما وإكرامي لي سخر البر والأعداء معتليا وكربي وكبر ربي بظلم وإجرامي رضيت عن مالك جاورته أبدا لكل مخطر لي والبشر إكرامي ساق المنى ذو الأراضي والسماء كرما وذي صار النوم مثل إحرامي وقع عيالي جارا الزبل أمام إلى سوانا بجاه مصطفى السامي إلا يشكري على خير ولا وعلا لكن حواسرا بأسامي وفي الغيوبات جاءتني بلا ريب
1: بيكاب اف ام يونيفرسيتي الشيخ احمد بامبا
5: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سيان بوك طالبي سي نديكول سيرن ابراهيم قدمن سيرن مود عبد الله مكي خليفه سيرن مامور ما توغات في سي جتاي بي di feñalat samay sant ak samay ngeeram ci xarit tabaskhu yi nga xamne ñong ko doon topato santon ko talibi ñu waran ko dajale muy xar yi nga xamne ñoo jëmul ci liguey sant tuba liguey bi kawé na solo ñott lool ñi ngi ñaan yalla mbolem talibi ak fu way nek ci rew bi ak bitim rew ñu lay sant bu baax te dina gëreem ci dina ñaan na lepp lo ci defal bu de ne yalla nga man lu ko upp tay ñaan sa borom itam yeen ci def ak ci deful ñep te yeen ci def yeen ñu ngeen ci deppu ngeeramal sant tuba jërëgën jëf sant nañ ñëpp gërëw nañ ñëpp ñaanal nañ ñëpp barke cheikh mundé barke cheikh modou khaban barke serigne mamour jërëgën jëf assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
6: journée porte ouverte à l'ISIP de Maké sous l'égide du ministère de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation l'ISIP de Maké ouvre ses portes et ouvre ses portes à votre avenir rendez-vous le vendredi 5 juin 2026 de 9h à 13h sur le site de Macréward, ancien siège des ASP. Vous êtes futur bachelier? Vous voulez suivre une formation pratique, moderne et adaptée au métier de demain? Venez découvrir des formations innovantes dans les domaines de l'agroécologie, développement territorial, éco-construction et des métiers durables qui construisent l'avenir. Venez échanger avec nos enseignants formateurs, nos apprenants, ainsi que nos partenaires techniques et professionnels. Des stands de formation, des présentations de métiers et des séances d'orientation seront au programme. À l'ISIP de Maké, nous formons une nouvelle génération professionnelle engagée pour un développement durable, innovant et tourné vers l'avenir. Pour plus d'informations, contactez-nous au 76 622 601 ou 76 622 602. L'ISIP de Maké, le choix du savoir, le choix du métier, le choix de l'avenir. Assalamu alaikum bokki bawol assalamu alaikum kep koy tewlu sama kaddu gi xew xew bu reuy waw xew xew bu reuy walu xew fan lay am ak kagn lay am mi ngi am le vendredi 5 juin 2026 fi ci Mbacké Xawar ci siège ASP bu ñëkk bi tambalé 9h ba 13h mais xew xew bi lan la une journée de porte ouverte bëss bi nga xamni dañ ko jéglél képp ku bëgg ay information ci xam xam yi ISEP de Mbacké di jàngalé lu ci melni walu mbay mu sel tabax mu woor ak yeneene xam xam yamul fofu dé ISEP de Mbacké dañuy wajal ndaw ñi yeneene xam xam yu jëm ci walum liggéey ak noy wuté sa këru liggéeyu kayu bop bëss ba nak da ngeen jot ngeenel ak waxtaan ak suñu jàngalé kat suñu ndaw ya fa nek ak ya fa joggé ak itam suñu ay partenaires ngir gëna am ay léral mën ngeen jokko ak ñoom ci 76 622 1601 wala 76 622 1603 ñi ñu wo ñepp ci bëss bi ISEP de Mbacké jàng jëfé ëlëgu lér
1: ICAP FM
7: deklu len tuti tayno way serigne sal wala al tuwar na kuni santunam serigne sal wala deklu len tuti tayno way serigne sal wala al tuwar na kuni santunam serigne sal wala deklu len tuti tayno way serigne sal wala al tuwar na kuni santunam serigne sal wala deklu len tuti tayno ay serigne sal wala lan tu war na ko ne santu nan serigne sal wala deklu len tuti tayno ay serigne sal wala lan tu war na ko ne santu nan serigne sal wala ya qalam banilallah murambulale wala aqiyati ay ma ya fujallu fofe wala ya qalam banilallah murambulale aqiyati ay ma ya fujallu fofe la qalam banala qafuram wala la aqiyati ay ma ya fujallu fofe yal qabulu do yalla moy ki xambal yende mo ba fatih salimi baram al yal qabulu do yalla moy ki xambal yende mo ba fatih salimi baram al wala o bi degg ñu ma yalla jox na koy boot wala mo deme ci ma bu na la cheikh salayni wala o bi degg ñu na yalla jox na koy boot wala mo deme ci ma bu na la cheikh salayni wala lo bi gis mu taqawmo ko bayino ni wala señ bi mom lu ne yalla japp loole lo fi gis mu taxaw moko bayino ni serigne bi mom lo ne yalla japp lole yalla mo ko ñor du wax ni ndeti soxlam wala yepp ko ko gam dalay defal li gam dal wala wala bar ñu xam mu jël ko ful ko del wa wala e xal ko sutura ko tabal ko mo ya o gale bal na ka bu jal ka ful ko del la wala sheikh al ko sutura ko ka fal ko mo la yalla mom lu ko neex def samp na señ bi wala def ko jantu bu penk ci kaw mi def ye wala jantu ak na ngu ñoyam señ bi moy di wala yalla mom lu ko def amul kuna de yela ñew jariñu moy li app mama wala serigne sallam dal babir dinana waram lagam serigne sallam dal babir dinana waram lagam serigne sallam dal babir dinana waram lagam serigne sallam dal babir dinana waram yuru serigne sallam dal am def def serigne sallam dal baram la gar serigne sallam dal hamu cantuke serigne sallam dal hamu cantuke serigne sallam dal hamu cantuke serigne sallam dal baram yurur serigne sallam dal baram la gar serigne sallam dal Ram yurur serigne sallam dal Ram khabar serigne sallam dal xel kom serigne sallam andal mu cheikh fete serigne sallam andal haram la gam moy tulen di ko sakal morom amul mas watu am ku ni mel mom bi jinni ak nas moy tulen di ko sakal morom amul mas watu am ku ni mel mom bi jinni ak nas moy tulen di ko sakal morom amul mas watu am ku ni mel mom bi jinni ak nas ma malaika am sax lenen lu dul ñam yalla dal xam serign bi mar da nga lu wala wa xit di tax ya dab serign bi ting ba wala kon nga wax ni mo fi gat ni mo fi xar ba serign sal ku ko sopu de dem jinama wala e xam bi ku ko sopu de dem jinana serign sal ku ko sopu de dem jinana sehabi ko ko sopu de dem dinana amane sen waru gar war na bepp dongo mo gani jagani ay serin makongo yaqala jaragam ay miram da fay leer aduna alakhira mu falla ngay bur soko am ci benen ba lenen ludul mom wa kenen ci fudul mom serin ben mom seigne toubay ke manal rabbal baraya ya kamil khaliqil baraya seigne toubay ke manal rabbal baraya

0: Radio KBFM 103.5, la radio au service des populations.
1: Nous sommes ici à Toubandam.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعوذ بك وذريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون اللهم بحق وجهك الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه يا من جعل هذه الحروف رضاك ورضا رسولك عليه الصلاة والسلام وفرحة جميع المؤمنين والمؤمنات آمين يا رب العالمين يا من خال وكان حقا علينا نصر المؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وجهت كلي بحمد وشكر إلى ولي المؤمنين والشكور وجهت كلي بحمد وشكر إلى ولي المؤمنين والشكور كن يا ولي يا خدير يا نسير للمؤمنين إنك الهادي البصير أذهبت فورا بسوانا كل من ليس يكون مؤمنا يا ذا الزمن أذهبت فورا بسوانا كل من ليس يكون مسلما يا ذا الزمن أذهبت فورا بسوانا كل من ليس يكون محسنا يا ذا الزمن نفعتنا بأفضل الإيمان فلتنفه الجميع بالأمان حفظتنا به وبالإسلام فلتحفظ الكل عن الملام خدمت سيد البرايا أحمد والأنبياء والرسل يا من همدا خذ الصلاة والسلام أبدا لهم كما أعصيت من لم يعبد إلى النبي خذ الصلاة والسلام والأنبياء والرسل منزل الكلام على النبي محمد والآله صل وسلم واستجب سؤالي للمنتقى اكتب ما يسره بلا نهاية وخدمتي تقبل يسر لسيدي الورى مختارا يا باخيا جعله مختارا نافع صلي ولتسلم في أبد على الذي لك يقود مع العباد اكتب صلاة لجميع الأنبياء والرسل بالتسليم واشكر قدبيا نافع صلي ولتسلم باحترام على النبي والآل والصحب الكرام صلاة ذي العرش العظيم الصمد على النبي وآله والحمد رد مكائد العدا إلى العدا يا من أباني بمخجل العدا أوصل لكل مسلم ومسلمة مسرة يا من كفاني الزلمة لكل مؤمن وكل مؤمنة أوصل بشارات لسوف مدمنة مد لكل محسن ومحسنة على بشارات ترى مستعصنة وجه لأمة رسول الله عليه خير صلوات الله مدد من متى يقول كن يكني يا من يكون منا لم تكني ناجيتك اليوم بحمد وشكور في المؤمنين يا ولي يا شكور يقود لي كن فيكون حاجي منك بلا حقد ولا تهاجي نفيت إبليس لغيري أبدا في شهر ذا وكل من لم يعبد وجي لمن قد آمنوا وأسلموا وعسنوا مختل من لم يسلموا كون لأمتي نبي صلى عليه بالتسليم رب جل إجابة تسوسه الأعداء إلى سواهم سرمدا وداء نافع يا كريم يا مهيمن ليستجيب وللذي يهيمن حفيظ سن أمة خير مرسلي عن الذين كفروا بالرسل خذ لهم النصر العزيز عاجلا وبشرنهم عاجلا واجلا خذ لذوي الإيمان ما يزيد حبك يا من عنده مزيد أخني ذوي الإسلام عن ركوني إلى عداك وعن سكوني على النبي ورسول الملتهد سل وسلم يا مبيد من جاد للمنتقى والآل والسهب الكرام أوصل سلاميك وجد لي بالمرام يا من له الخلق كما له الأمور يا مغنيا أغنيتني عن الدمير ناجيتك اليوم وامس راجيا واللي خضيت دون شك حاجيا أوصل لأمة النبي أحمد مسليا عليه في من همدا نصرا عزيزا يشمل الكبار مع الصغار رجلهم من بار سن الحديث والفروع كالكتاب عن الذين امتنعوا من المتاب رافع برفع الكتاب والفروع ما لحديث سياه حساب أعطيتني الجميع دون سلبي ولتقود صول وقت التلبي لأوصل الذي يريد أنفعي بي الورى يا مخنيا عن مرفعي ما أتخذ الدر لي بالمنتقى وخدت لي ما وده زوتها وجهت لي ما لا يزال حجبا في أبد لسالين النجبا مددت لي مدد من لا يخفى عليه شيء جتلي بالأخفاء نفيت كل من خلاني فهرب لما يسوه دواما ساكرب يا الله يا رحمن يا بصير حاضر يا رحيم يا نسير نجيت من بيتعلق ما من الشياطين فشكري اسمع وجهت شكري إلى الرحمن المالك الرحيم ذي الأزمان كرمني في موضعي وبلدي مكرم بالأمن صفا خلدي أكرمني الرحمن إكراما كفا كليتي الضر وفيدي وكفا ناجيت ربي بشهر رمضان شهر الأمان والمنى والفيضان حمدت حمدا يسوق سرمدا لغيرنا إبليس سوقا أكمدا قلوب جملة الغدا توجت لغير ضري والمنى لوجات قلوب جملة الذين أفلحوا ليتوجهت ورب المسلمين إلى الذين ظلموني خبلوا نعد مدرتي كذاك الكبل عن انتفت مدرتي والبلوى بفضل مغن ليقال الهلوى لو شكوري إلى الجنات دار المنى والأمن والمنات يشكره كلي بالكتاب بلا معادات ولا عتاب ناجيته تناجي التكريم ولم يزل بنافع كريم إليه وجهت هنا خطابا مع اليقين وفؤادي تابا نصرتني فإنك النصير مع تعبي إنك البصير صمد قد أوصلت لي في رمضان ما رمت منك قبله بفيضان رددت لي في الذي أعببت لي وجالب لذا سببت أجبتني جواب من تعالى عن سنة وقتل فعالا لوجهك الكريم أوسع الفرجا للمؤمنين والتواخش الرجا مسليا مسلما على النبي بصير كل أقرب وأجنبي وليواب للمسلمين فرحا يا من مها عن الأذى والترحى مهوت ما علي مر من بلا يا من جميع خدمي تقبلا نجع يا للمصطفى بعد الصلاة مع سلام من عداهم الخلا يسر لهم به الذي تعسرا فكل ما يسرته تيسرا ناجاك عبدك خديم عبدك مرتجيا إلى المنى من عندك فاز الذين سعدوا بالخير وبا من لم يسعدوا بالدير أكرمت الأبرار بالنعيم وكبت الفجار في الجيم سيق الذين تركوا العبادة لنار من لم يطع أبدا تعب من أراد أن ينقضما أبرمه من ضيفه لم يدما جزاء من بارز ذا العرش بكى فكل من أبكى وسوء الكرسي بكى إن الذين كفروا وامتنعوا من توبة ذا جزاء ما صنعوا بطونهم سكن الحقارب والكل منهم من سديد شارب للمسلمين ولكل المسلمات نور الذي أذاب على الظلمات هم الذين في الجنان يخلدون وهم بما يسرهم مخلدون مناهم توا بالاستلاب والكل بالبشر ذو انقلاب رجاؤهم معقق وملك في أبد ما لا يراه ملك بناؤهم يعلو وليس ينسفل أما مبارز العلي فمنزفل بالله آمنوا وأسلموا معا ولتحسنوا لوجب أخ خمعا.

ذا خدمة للمصطفى العبد الشكور فارقت جملة من المباهي لمن كفاني يسوي النباهي أشكره وخاد لي أبدالا كما كفاني العرب والجدال سبحانه وهو الكريم والعميد وكل من لم يهوني فهو كميد تسليم من لي لا يوجه الضرر على الذي بي كفاني الغرر جزاء من جل عن المثال لقاد ما غاب عن الأمثال الحمد لله بالانتهاء على ابن عبد الله سلبائي براءة المختار ليست تخفى إلا على من بنكال يغفى للمصطفى وجهت ما قد صرفا لغيرنا إبليس وهو انصرفا هدمت باطلا بعق فساق ولإلهي كسر سقيداق ملكت ربي مالكي كليتي حالي لوك عملي ونيتي رددت بالله وبالرسول من خالف الحق ونلت سولي برأني الإله من شرك ومن كل نفاق وسعادتي ضمن برأني من عيب نفسي بالنبي صلى عليه بصلاة من مطنبي هو الذي لم أر غيره ولا أراه في شيء عدا ولا محمد صلى عليه بالسلام وسيلتي لو ولي قاد الكلام فرحني الأكرم تفريعا يدوم بأنني خل وعب وخديم له خطابي ومع الأكدار ولسوانا وجه الغدار أيتنا على العداف.

على الذي أورثني الصواب، على الذي طلب كوني الخديم، له سلام هذه البرية الخديم، لمن له كليتي عبادة، حمدي ومن خالفني أبدا. ملك الذي ليس له مباهي، لخان ما غاب عن المباهي، ناجاني العليم والخبير، وجاد للواسع والكبير، فرحني الجميل نعم النافع، علاني الملك وهو الرافع، ساق مكاره لمن قبلنا، مدرتي من ليقود المنع، ملكني الملك والمليك، والمالك الذي له تمليك، أجرا كبيرا وثوابا وجزاء، والوعد لي في رمضان نجزاء، أجر الذي ما عنده لا ينفد، وصل لي وما اعتراه نفد، خدمة خير العالمين أحمد، عليه تسليما كريم حمدا، فرهت القلب ونفسي طيبات، وبمكاره لغير إسابات، يسر خير العالمين قلمي، عليه تسليما مزيل الألم، للمصطفى وجهت ما بخادا، نفعا بلا مضرة فانغادا، هو الشفيع وهو الشجاع، بهم مع سمي والأوجاع.

نبينا المختار خير الأنبياء عليه تسليم عبيبي ربيا خدت له كليتي في العلني والسر وهو اليقاد ولني رفعت خدمتي إلى الوسيلة صلى عليه من أرى تفضيلا رفعت خدمتي إلى الماء السناد ولسوانا ساق كل من فناد هو النبي والرسول والخليل وهو العبيب ويكسر الخليل تسليم باق لا يزال صمدا على النبي والرسول أحمد أبقى سلام الكريم الصمدي على النبي وسيلتي محمد على النبي وسيلتي محمد أبقى سلام الكريم الصمد يا الله يا قادر يا مقتدر يا من إليه يجول يبتدر ناجيتك اليوم وقبل اليوم ولي جعلت الفطر فوق صومي جئت بزل قصيد شاكرا لك به وقبل ليقط فضلك زنت قصيدتي تي شكورا ولم تزل يا مالك شكورا أكرمتني إكرام من ما شاء فعل وكل ما أردت منك انفعل آتيتني يا ربي من لدنك ذكرا أكيما فرضيت عنك باركت لي يا ربي في حروفي وغيرها وجدت بالمعروف ملكتني بكونك الكريم ما خاذ للتبشير والتكريم أعطيتني ما القلب أنسى كلما ماذا من الدر ما أوت الظلما كافأني من ماله كفا آت بمال غيري ساق كل من جاد أكرمني بقل هو الله أحد ربي ولم يكن له كفا آت ناجاني الله المكرم الصمد تناديا به كفاني الكماد وجل الأكرم وأنفع الكرم ودرري بغير رد لنسرم أسأله كونتي القصيدة حارقة لعادة مفيدة يا حي يا قيوم.

0: السلام، صلي وسلم وتقبل ذا الكلام، من على قارئ ذي الحروف بما يفوق الظن من معروف، لناظم الحروف قلد الربا، يا من كفاوز الغرور والنبا، ولي يا رحمن يا رحيم يا حي ويا قيوم يا مكرم يا ناجاك عبدك القديم ساسلا، مسلما على مساسه الخلا، ناجاك عبدك القديم ساسلا، مسلما على مساسه الخلا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: راديو يونيفرسيتي الشيخ احمد بامبا في توبا ندام
2: البلد الطيب يخرج نباته باسم ربه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وسلم يعني ابدا بقدر عتمة ذاتك يا أحد وجهي قلبي بلدا طيبا، بقدر عزمتك بقدر عزمة ذاتك يا أحد وجه قلبي بلدا طيبا، وأخرج نباته بإذنك وانصره علي بركات ناس الروح التي ابتدت بها. صلى الله تعالى عليه وسلم. وجدت كل

وجهت وجهي لمن تكريم بانا في صهر مولد من في البهر ربانا لله شكر يدي سهر ربه ينا على ابتداء الذي اختار قربانا قد اقبل الخير ممن لا شريك له في الملك والحمد اسرارا وإلانا دحوت برا رحيما يوم كرمنا في البر والبحر نعم الله مولانا كون بكل يفي سليم توسعة حتى هقيم لدين الله أركانا ربيتني فتحني عام يا سمدي إدمان خير ويزاد ويزكانا

وشوقت لي يوم إحان البرهانا اسرف قلوب النصارى يا خليل هلال نصري ورد لي من قد آس أوهانا

حملتني ربي بالتكريم دون أن في البر والبحر سد رزقا وتغلانا يوم يوم إن واغترض لي أهداء ومسلانا لي جد برزق حلال

0: يمهن
1: حتى أكون بماء الخلب ريانا مكن ووسي ومرسي أجل بتوسعة كليلة الخدر أهيانا فأهيانا في كجل المفسسة فنين بلا سلل وكملا بي أهيانا فأهيانا يسر لي القلب يسر لي القيد واصمني وسر سدي يا نافع من يسر برا ومنانا.

كساك يدي يا هاديا لم يصل ربا وأنانا ذي جب لغيا سمع إيمان في هجل حتى تبشر.

0: Cap FM,
1: Radio
0: Université Cheikh Ahmed Bamba,
1: fi ci Touba Ndam.
2: Wa furata jamil mun khala wa kana haqqan alayna nasrul mu'minin. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman wa jatuku li bi amdin wa shukr ila walil mu'minin wa sakur. وجهت كل يوم أمن وسكر إلى ولي المؤمنين وسكر وجهت كل يوم أمن وسكر إلى ولي المؤمنين وسكر كن يا ولي يا خدير يا نشير للمؤمنين إنك هادي البشير أصب لخير المؤمنين كل من ليس يكون مسلما كل سامن نفتهم بأنفه الإيمان فلتنفه الجميع بالآمان أبستهم بي وبالإسلام فلتفت القرآن الملام خدمت سيد البرايا أحمد والأنبياء والرسل يا من بدا قد صلاة وصلاة معبدا لهم كما أخصيت من لم يهبدا إلى نبي قد صلاة وسلام والأنبياء والرسل من سل الكلام إلى نبي قد صلاة وسلام والأنبياء والرسل من سل الكلام على نبي محمد والآل صل وسلم واستجب سؤالي للمنتخب ما يشعر بلا نهاية القمة تقبلا يسر لسيد الورى مختارا يا باقيا جالو مختارا يسر لسيد الورى مختارا يا باقيا جالو مختارا نافي وسلم ولتسلم في أبد على الذي لك يقود من حبت اكتب صلاة لجميع الأنبياء ورسلي بتسليمي واذكر كبيا نافي وسلم ولتسلم باحترام على نبي والآل والصحب الكرام صلاة ذي العرش التي مسمدي على نبي محمد والحمدي رد مكائد الهدى إلى الهدى يا من هباني بمخجل الهدى رد ما كائد الهدى إلى الهدى يا من حباني بمختل الهدى رد ما كائد الهدى إلى الهدى يا من حباني بمختل الهدى أوصل لكل مسلم ومسلمة ما لسوال كل يكف سلم لكل مؤمن وكل مؤمنة أوصل بسارات لصفي مدمنة مدى لكل مسن ومسنى أهل البصارات ترى مستثنى وجه لأمة رسول الله عليه خير صلوات الله وجه لأمة رسول الله عليه خير صلوات الله وجه لأمة رسول الله عليه خير صلوات الله مدد من متى يخلقني يكوني يا من يكون من لم تكوني ناجتك اليوم بأمد وسكور إلى ولي ناجتك اليوم بأمد وسكور في المؤمنين يا ولي يا سكور ناجتك اليوم بحمد وسكور في المؤمنين يا ولي يا سكور يقود لي كن فيكون هاجي منك بلا إقد ولا تهاجي نفيت إبليس لخير أبدا في سير ساب وكل من لم يحبدا وجه لمن قد آمنوا وأسلموا وأحسنوا مخي لمن لم يسلموا كوين لأمة النبي صلى الله عليه بتسليم رب جلا إجابة تسسو الله داء إلى سواهم سرمدا وداء نافي يا كريم يا مؤمن ليستجيب للذي يؤمن حفيظ أمة خير مرسل عن الذين كفروا برسلي قل لهم نصرا أسيسا عاجلا وبشرا مهاجرا واجلا قل لسبيل ما انما يسيد ابك يا من عند المشيد اخني سبيل الاسلام ان ركوني الى هداك واني سكوني على النبي ورسول ملتعد صل وسلم يا مبيد للمنتقى والآل وسب الكرام أوصي سلاميك وجد لي بالمرام يا من له الخلق كما له الأمور يا مخني أخنيتني عن الدمين يا من له الخلق كما له الأمور يا مخني أخنيتني عن الدمين ناجيتك اليوم وأمس راجية ولحليت دون سكن حاجية أوصي لأمة النبي أحمد مسليا عليه في من حمدا نصرا نسيسا يسمى الكبار ما سخار لو من بارا نصرا نسيسا يسمى الكبار ما سخار لو من بارا نصرا حسيسا يسمى الكبار ما سخار لو من بارا سن الحديث والفروع كالكتاب عن الذين امتنعوا من المتاب رافع برفه الكتاب والفروع مع الأحاديث سهاب سابر أهتيتني جميع دون سلب ولتقود سلد وقت طلب أهتيتني جميع دون سلب ولتقود سلد وقت طلب لأوسر الذي أريد وانفئي بي الورى يا مخني حنيت في ما تقصد لي بالمنتخى وخدت لي ما ودو صوتك وجدت لي ما لا يسأل حجبا في حبد لسالين نجبا مدت لي مدد من لا يخفى عليه سينجت لي بالأخفى نبيت كل من خلقني فأرب لما يسوء من دو لما يشهد وأمن ساك رب نفيت كل من خلقني فأرب لما يسوء وأمن ساك رب نفيت كل من خلقني فحرب لما يسوء وأمن ساك رب يا الله يا رحمن يا بصير خادر يا رحيم يا نشير يا الله يا رحمن يا بصير خادر يا ريم يا نشير ناجيت من بيتها لقو محن من سياتين فسغري يسمع وجدت سغري إلى رحمن المالك ريم سل أسمان كرمني ذكو كرمني في مولي وبلدي مكرم بالأمن صفا خلدي كرمني في مولي وبلدي مكرم بالأمن صفا خلدي أكرمني رحمن إكراما كفا كل يتي درا وفيلا وكفا ناجيت ربي بسهر رمضان سهر الأمان والمنى والفيلان أمتو أمن يسوخ سرمدا لخينا إبليس وصوخا أجمدا قلوب جملة لشينا أفلو ليتوجد وربي مسلوب إلى الذين سلموني قبل نهت ملارة كفاك الكبل إلى الذين سلموني قبل نهت ملارة كفاك الكبل إلى الذين سلموني قبل نهت ملارة كفاك الكبل إلى الذين سلموني قبل نعت ملارة كساك الكبل إن الذين سلموني خبل نعت ملارة كساك الكبل إن الذين سلموني خبل نعت ملارة كساك الكبل أن انتبت ملارة والبلوى بفعل مخدم يقود الحل أن انتفت ملالة والبلوى بفضل مغن ليقاد الحلوى لو شكر يا إلى الجنة داري منا ولمنا والمناتي لو شكر يا إلى الجنة داري منا ولمنا والمناتي لو شكر يا إلى الجنة داري منا ولمنا والمناتي لو سكوري إلى الجنة دار المنى والأمن والمنات يذكروا كل بالكتاب بلا مادات ولا هتاب ناجيت تنجيت ديني ولم يصل بنا في الكريم إلي وجهت إنا قتابا ما اليقيني وفؤادي تابا إلي وجهت أنا قتابا ما اليقيني وفؤادي تابا إلي وجهت أنا قتابا ما اليقيني وفؤادي تابا نصرتني فإنك النشير ما تأيبي أنك البشير نصرتني فإنك النشير ما تهيبي إنك البشير صمد قد أوصلتني في رمضان ما أرمته منك قبله بفيضان ردم ردتني في لسي أحببتان لي وجالب الأسى سببتان أجبتني جواب من تحلان أنسنة وقتل في حلام إلي لويك الكريم أوصل من نوالت حقيق الرجاء لويك الكريم أوصل فرجاء للمؤمن نوالت حقيق الرجاء لويك الكريم أوصل فرجاء للمؤمن نوالت حقيق الرجاء مسليا مسلما على نبي بصير كل أخب وأجنبي ولي أب للمسلمين فرعا يا من مها أن الأسى وترهم ما أغتمى ألا يمر من بلا يا من جميع قدمتي تقبلا نجئي على المصطفى بعد صلاة مع سلام من حدا أم القلام يسلم بي لسي تعسرا فكل ما يسرت تيسرا ناجاك عبدك الخديم عبديك مرتجا الى المنى من هندك فهذا الذين سعدوا بالخير وبا من لم يسعدوا بالليل فهذا الذين سعدوا بالخير وبا من لم يسعدوا بالليل

الذين سعدوا بالخير وباء من لم يسعدوا بديني أكرمت الأبرار بنيمي وكبت الفجار في الجيم أكرمت الأبرار بنيمة وكبت الفجار في الجيم أكرمت الأبرار بنهيم وكبت الفجار في الجيم سيخ لسينا تركوا لبعدا لنار من لم يتي أبادا طيب من أراد أن ينقض ما أبرام من ليفو لم يلما جساء من برس سلس البكام فكل من أبكى سوق سلبكا إن لسينا كفروا من توبة رأوا جساء ما سنوا بطون سكان الأقارب والكل منهم من شديد سارب بطونهم سكان الأقارب والكل منهم من شديد سارب للمسلمين ولكل مسلمات نور لسي أصحاب أهل السلمات أم لسينا في الجنان يقلدون وهم بما يسروا مخلدون منا مهتو بالاستلاب والقلوب البسرش انقلاب رجاء محقق وملك في أبد ما لا يراه ملك بناهم يهلو وليس ينسفيل أما مبارس الأليف منسفيل بالله آمنوا وأسلموا محا واتسنوا لوجه باق قمها بالله آمنوا وأسلموا محا واتسنوا لوجه باق قمها بالله آمنوا وأسلموا محا واتسنوا لوجه باق قمها بالله آمنوا وأسلموا محا والتحسنوا لوجه باق قما هو الإله وهو الرحمن وهو الرحيم ولو الأسمان مني لو أنفى أمن والسكون ساق مثل المصطفى عبد الساكون فارقت جملة من المباهي لمن كفاني يسر النباهي فارقت جملة من المباهي لمن كفاني يسوي النباهي أذكروا وخاد لي أبدالا كما كفاني أربى والجدالا سبحانه وهو الكريم والأميد وكل من لم يحوني فهو كميد تسليم من لله يوجيء الأرم على الذي به كفاني الخرر جسى من جل أن المثال لي خاب ما خاب أن الأمثال الحمد لله بالانتهاء علمني عبد الله سلبها الحمد لله بالانتهاء علمني عبد الله سلبها الحمد لله بالانتهاء علمني عبد الله إس البهائم براءة المختار ليس تخفى إلى أرى من بنكال يخفى للمصطفى وجدت ما قد شرفا لخيرنا إبليس وهو انصرفا أدمت باطلا بأقي فسا ولإلهي كاس سعيدهم ما يترى في مالك كليتي أهلي لو أكامل ونيتي ردت بالله وبرسولي من خلف واقع ونتسولي براني له من شرك ومن كل نفاق وسعادات الأمين براني من عب نفسي بالنبي صلاة عليه بسلام متنبي ولسي لم أرى خيره ولا أرى في سيء أدا ونولا.

0: لم أرى خيره ولم أرى في شيء حداوة ولا محمد صلى عليه بسلام وسيلة له ولقاد الكلام فراني لكم تفريئا يدم بأنني قل وحب وقديم لو كتابي وما الأقدار ولشوانا وجه الخدار آياتنا على إذا فقلب ولسوانا ساقرين خلب تشم باق خادري سوابا على لسي أورشني سوابا على لسي طلب كوني الخديم لو سلام سلبرية الخديم لمن لو كلية إبادة أم لي ومن خالفني أبدا أبادا لمن لو كليتي عبادا أمني ومن خالفني أبادا ملك لسي ليس له المباهي لي خادم خاب أن المباين ناجاني الحليم والخبير وجاد للواسع والكبير ناجاني الحليم والخبير وجاد للواسع والكبير وجادني الواسع والكبير فراءني الجميل نهم نافع أحلاني الملك وهو الرافع ساق مكاري لمن قبل نهام مللت من ليقود المنهام ملكني الملك والملك والمالك لشيء له تملك ملكني مليك والمليك والمالك لشيء له تملك ملكني المليك والمليك والمالك لشيء له تملك ملكني المليك والمليك والمالك لشيء له تملك ملكني الملك والمليك والمالك لشيء له تملك أجرا كبيرا وثوابا وجزاء والوهد لي في رمضان نجزا أجر لسي ما عنده لا يرفد وصل لي ومحترى ونفد خدمة خير العالمين أحمد علي تظليما كريما حمدا فرات الخلب ونفسي طيبت وبمكاري لخيري سأبت يسر خير العالمين خلمي علي تسليما مسيل ألمي للمصطفى وجهتم لي ما خادا نفعا بلا ملأرة فانخادا للمصطفى وجهت مالي خادا نفعا بلا ملأرة فانخادا للمصطفى وجهت مالي خادا نفعا بلا مدارة فانخادا هو الشفي وهو سجاء بما سلمي والأوجاء محمد صلى عليه في الآل وسهب ومن والاه مع بلائي وما أمراضي وبرلا تنخاد لأخرادي ما بلائي وما أمراضي وبرلا تنخاد لأخرادي ما بلائي وما أمراضي وبرلا تنخاد لأخرادي ما بلائي وما أمراضي وبرلا تنخاد لأخرالي ما بلائي وما أمرادي وبر لا تنخاد لأخراني. نبينا المختار خير الأنبياء علي تسليما أبي بربيا. قتل كليتي في الألم وسري وهولي خاد ولني. رفت قطمتي إلى الوسيلة صلاة لي من أرها تفليلا. رفت قطمتي إلى الماء سند ولسوى أنا ساخ كل من فند. ونبي ورسول والقديم وهو الأبيب ويكشر الخليل. هو نبي ورسول والخليل وهو الأبيب ويكشر الخليل. هو نبي ورسول والخليل وهو الأبيب ويكشر الخليل. هو نبي ورسول والخليل وهو الأبيب ويكشر القليل. تسليم باق لا يسأل صمدا على النبي ورسول أحمد. أبقى سلام الكريم الصمدي على نبي وسيلتي محمدي. على نبي وسيلتي محمدي. أبقى سلام الكريم الصمدي. يا الله يا خادر يا مختدر يا من إلى يجوده يبتدر. يا الله يا خادر يا مقتدر يا من إلى يجوده يبتدر. يا الله يا خادر يا مقتدر يا من إلى يجوده يبتدر. ناجيتك اليوم وقبل اليوم ولجعلت الفطر فوق الشوم. جئت بسالقصيد ساكر لك بي وقبل ليقطف لك. سنت قصيدتي سكورا ولم يصل يا مالك سكورا. أكرمني إكرام من ما سافال وكل من أعطوه من كان فال. أتيتني عربا سكرا أكيم من فرليت حنكا. بردت لي يا رب في الأروف وخيرا وجدت بالمحروف. بردت لي يا رب في الأروف وخيرها وجدت بالمحروف. ملكني بكونك الكريم ما خاد لي تفسيرا وتكريما. أهتيتني ما قلب أنسى كل ما ملا من الدري معوت سلما. كفى أني من مال وكف أن أحد بما لقري ساخ كل من جاهد. بخلق والله أهم ربي ولم يكن له كفا أهم. أكرمني بخلق والله أهم ربي ولم يكن له كفا أهم. أكرمني بقول والله أهم ربي ولم يكن له كفا أهم. ناجاني الله المكرم الشمام تناجيا به كفاني الكمد. وجعلي الأكرام أنفع الكرام ولا رريد بلا ثبوت إن سرعم. أسلو كونتي القصيدة خائقة لآدة مفيدة. أسلو كوني تلك قصيدة خارقة لعادة مفيدة. أسلو كونتي القصيدة خارقة لعادة مفيدة. أسلو كونتي القصيدة خارقة لعادة مفيدة. يا حي يا قيوم صل بالسلام على الذي جاء بأحسن الكلام. يا حي يا قيوم صل بسلام على الذي جاء بأحسن الكلام. على الذي جاء بأحسن الكلام صل وسلم وتقبل سا كلام. من على خارج الأروف بما يفوق صنم محروف. منال عريس الروفي بما يفوق سنة من محروفي عريس الروفي بما يفوق سنة من محروفي منال عريس الروفي بما يفوق سنة من محروفي منال عريس الروفي بما يفوق سنة من محروفي منال عريس الروفي بما يفوق سنة من محروفي للناس من أروفي قليل ربا يا من كفى وسع خروري والنبا ولي يا رحمن يا ريم يا أيوه يا خيوم يا مكرم يا ولي يا رحمن يا ريم يا أيوه يا قيوم يا مكرم يا ولي يا رحمن يا ريم يا أيوه يا قيوم يا مكرم يا ناجاك عبدك الخديم صلى مسلم على مصاصه القلام ناجاك عبدك الخديم سلام مسلما على مصاصه القلام ناجاك عبدك الخديم سلام مسلما على مصاصه القلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: راديو يونيفرسيتي شيخ أحمد بامبا لا راديو au service des populations.